0: SBS, a world of difference. You're with SBS Assyrian on mobile, online and on radio.
1: Mashmemnal SBS, Blishan Autoraya, al mobile, online or radio.
2: خوبة وقت مضيخ بوت معروات الشر شاية أرعد بتباكة وخمنه الخرزة إديوم خرزة أطراية SBS نيافور للعامة الكاميرازو من أموات كورنجاي والخوال دقني من دعوة وقائم أب مخوبة وقت مخططة المعروات الشر شاية كل أرعات أبريجيناي ومعروات الجزريات توريستريت أتأخت مشموية من جاوي

ميقرات ميقرة وميك شمات الدهق على الشلام الأخن أنا من ينص إيمانويل بغدايم تامن عموخن غدايا خيطة جو خرزة آتورايا ات اس بي اس أها رمشة ديلة رمشة شبتة ات بدايتون كي هاوي خرمشة ات جاوي ملو اي بي كي بشي تنية ومديان خاتي وزمريات بريشي وكي شارخلا بي قرية الطب تشاوها وب قارقة لوخن الرش طبعاً.

0: SBS. SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: Arponshinne kanit iklum sasa. Ket shallitta jesinta Allen ubdawar. Mertela et kul puslatum qayyesiyate restrictions garik lahawi turqala qapersupe mishtamaan alqanuna bot psasat zayna. إن أختن إن خبر سوبا بدعايتن سنيقتن الهيرت بدانت إيقوتا قريمن اللايف لاين الخاطلة خا خا خا أربا ين سوسايد كول ين قريمن ال
2: The decision the government has taken has been because we don't believe that CAPS is necessarily the answer.
1: إن أختن إن خبر سوبا بدعايتن سنيقتن الهيرت بدانت إيقوتا Criminal Lifeline Al-Khatla Kha-Kha-Kha Arpa Suicide Callback Service Al-Khatla Sipar Sipar Ishta Khamsha Utcha Arpa Ishta Shawa Khata Shrara Khata Min Agli Care Makhshu Khile It Shouyat Qaim Qa Pur'ana Job Seekers Bishwaqil Al-Khapur Supa Ixidaya It Hawe Trimu Khamshi Kha Dolare Bujba Sura Min Taital Sni Quyate Bkul Khasha Wua Ayla Tibbat Utcha Bagziran مهديانة طيمة خيوتة أنجليكير موشخلة اتخا زوجة مار تري زرعت اينا بخايا على الجوب سيكر من بالين على بارا بي 48 دولار بشاوا ين امو شوي 4 دولار قا برسوبة اخدايا مار تزرعي على البرنتل بايمنت دبران تجاوانيتات أنجليكير كيسي تشامبر مارلا اتبوسايا عود لبو خاما ين كمبارسن سنيقوياتي السايق خلطة كرية وسنيقيات خينة عن برعانة عدرانة ين ولفر بايمنز بمارلا اتزيور ايقونماي وطيمة خيوتا اتجوزنا قااني دبوش سنيقنا
3: We're not suggesting that somebody is rocketing backwards by $428 a week, but what it does mean and what Anglicare Australia member services see every day is families who are accessing their emergency relief services. It's families and households who are coming to food banks. It's people who are not filling medical prescriptions.
1: من طب أكل طايوتا مكسيكو قرملا التعلت قميتا فيفا وولد كاب كات هولران نيو هارس أود لي الجول قمايا وكات مخيل الجتا القنجيتا رخوقتا ات نيشا جو دقيقة أطشا سات أفريكا قوبلا إلا جول تريانا علو دقيقة اشتشوى وتآها طعالتا شقل شوبا من برزو ياخد بوتاخا جو مكسيكو أني يوم يقرأتا ميقرأ طبا قداها شوا بيشا ومريز مقروقاتو خمبيت نينوس إيمانويل قراتم يقرأ هدي مشميخ الازمرتا ات إيلانتا بيت زمرتا فين ان اينا من خبرانه ات كتاب زمرياتا ات سيدني يوسف منشي

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
2: SBS Audio.
3: Apni wavelength naal meel khandi antaranga sunan layi flavor dan da bol.
4: SBS Chill.
5: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
6: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
7: SBS Hindi uplabdh karwata hai.
8: Far from the partisan politics.
3: Nal hi sat to vat bhashawan vich khabran vi. Tuhade mood naal meel khanda sangeet ate manmohak podcast vi. Jo tuhadi udeek kar rahe ne. SBS Audio app download karo. Ja
9: sbs.com.au/audio.
10: مغزوية لك علن يعني مضوية لك عما قد إيتن أطشا نقزة رابع أن قايد جارك تخمن أخلون وجشخ الله يعني بوقارة أن قايد إجا بتجرم بقرنو منه خنيا وتبناي قاتي وقما إلي إن كريوتا مضيت كاربون مونوكسايد يعني أول أكسيد الكربون إن بشقت لك علن.
11: Okay, أول أكسيد الكربون يعني كربون مونوكسيد مرغوب إلى خا غاز الناشا تقله يعني إن أو تنفس منه بس ممريله ممكن ممطل موتا وزحمة إلى قد ناشا يطوي بعدك تأيتن كربون مونوكسيد سبلك ده قامة ولتل ريخة ولي رايش ناشا بيه
10: وإلى خا غاز رابع سمانة
11: إلى هذا دوس.
10: أختن خزيخ دوزوتا ديوبتواتي قد خطابوية غاز برياشخ سردوي بجلدوتا بسرهاوتا بت قد نو غاز دول بجواجه قامو إيقد طاروسينا أو غاز لكود غاز قام باشلتو أنا مليانة كيداري ريخة جاوي قد ناشا يطي قد آمن دي جا إنا مونوكسايد كربون مونوكسايد هيتشا صنع عليد إلا يعني قد ما

0: Did you know that distance and physical barriers, especially common in larger or multi-story homes, can reduce the strength of your Wi-Fi signal and slow down your internet? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
1: Ki pash mucha, aha, carbon monoxide, ike palo, mike palo.
2: Aha gazi palo, min gaz o natural gas tile bitail betashi. ين من بنزين اجت اخذ ين قاسة اجت اخذ ين شخرة اجت اخذ اي بالز اها اجا اوب هر هذا هر ددانا ان كم رخلون اكويبمنت دبيتا الى باربيكو ين فاير بلايس ين دكتت مشخنتا قبيتا ان كل اي بالز مني اوب اتموبيل اجت بيشي مبلخي وب جامية اجت بشيم في الخي بالت اها وان ويلي جو خادوكتا سورتا رابا جل دي اسق يباش خامن دي رابا خيلانا اي ممري لناشا بش ترهاويتا بش بجلدوتا
1: داخي انا موصن نطرن البيتوتي متنو جو امينوتا بي امينوتا يعني جو سيفتي مو دينا مخشخياتي
2: مخشخياتي لو مدي قاما يا أن باربيكيو لا أوريجو بيتا وإتن خامن دي خينا مشخنت هدية بغداية خلقها وشدني رابي مشخني قمطرة تنخا تهري لا يمتالة قمطرة قطنا شاوي قمطرة ومشخني لجاني أين لا أوريجو بيتا سب أين وتالة قمطرة ليلة وتاقي جو بيتا مشخنت إجي من هذا يعني غير كاونا شهشير سب أن يؤدي هاد خامن بي يبالطي أحا غاز مونوكسايد
1: ومو دي بود مخلا رمزوم أختي مو دي بود غاز هيترز آني مت معبدانو تاتلو
2: آني غيرك ناشا هاو هشر مني شي هاودلون فولو يعني غيرك هاودلون منتنس شي دائد غيرك هاودلون منتنس وخز أن اتن خام خا ريخ خاتشي بلاطي لي غيرك يول خبر بديه
1: وقت بدين دو ترابة جويت هلا بطلابنا أن مصنعانا يعني مانيفاكشرس مارنا اجدت مبلوخة غاز هيتر جبيتا جارك شوقيتون خكاوي خبنجارة خا ويندو هوي خدش بتختا قد هاوي ريسيركوليشن هاوي جبيتا هاوي صبية لا كل هاوي هاوي سمان اخت وايلا يقربو لك بدين وقت ايتن سموك ألامز جبتواتي وخمدي إلى الليصة يعني مجد بور نشأ وديله إيتن أدخل من دي تيلة بود غاز مونوكسايد ألان
2: دوسي إيتن وإيلة قبازر ونشأ مخب متو قباته إيتن إنا باقر الله وباقر من ناشي بلاخ قداها من دي ختمته اللي ما سكتخها وآتا ختمتي لقباته سقطي لباقر إتن ناشي يطان بداها من دي ختماصي متيلة قبيتا رابع لسنختا وإيكي متيلة البد أصلا من ودية ماصي متيلة قربت وتاخد ماخا ين قربت وتاخد توتا لكس دكان خينينا بشرب هاوي قربة الأتاخد ماخا أتعود من ألارم أن التنهات خيجاز بتاعلتا
1: يقنفل داخي يطن قد خابر صبح بيتوتا بيشيلة نسمنا بيت كربون مونوكسايد مو إنه شو داعي سيمتمز
2: أوكي اتنترى سيمتمز خا أن هاوي خاتشيلة غاز تاما قده دكتا قده أوثخ انتي لخاتشا وخاتش سقلة ناقص منه ممكن هاوي لخا مرة ريشة أص ممكن لب بتخاوي يعني بتقوي مبدر بي ورابط رايش بمخيلوتا رابطا واخزبون اي خا انهاو شقيله خدشة ان اربا من ديانه الو انشقل لخدشة غاز هنا انشقل رابا غاز ايقا رابا برايش بتججنتا خيلنتا وممكن تشاني ولي رايش بجاني وممكن ماخي هالموخة وممكن منطي خزداغة قم هالموتا على تلعب
1: اسبا اكيد مغزاين اي كنا يوتا ا سيتويشن بي وايل مودي ماسن اودن هو يعني دخ ماسن هيرن
2: رابطنا اي ان شرش لبدن ارقام ديال صرايب مريان يعني دول شقيله غاز رابا أنا قلت على ناشي هر أو دقيقة ما خيطر

0: كل زيرو وامر باي ان امبلان. وانت الشبيل خدتها كاز مبتو دنعنا برياشن بيدو لخدتها قيشان تايا خدتها من دي بيقوالا لبيت مبتو دن كل ناش البيت بوطن وقام ترى كل جارك فوقي قام ترى هردو دقيقة شي ماخن تلفون خا Poisons Information Center الداها نمبر إلى 131126 قد يويلي مطعنو تا مو آوت خينا وإن سنيقنا ترجمان ما في ماخل دا تلفون وطلبي أولي شان دبي 131450 طلبي اللي كانت أفراية وبتمريلون بيخ ويا لحد خمندي مو أودخ
1: اوكي مو دي بوت ناشن بيطي بالزودة مرعنياته بالزودة مو دي ناني مبوعة قد ماصي ازي اللي بورخت اونلاين ين كتوياتي ين مود مخشوخة
0: هل ما تتن اخوك ما دول متى وا شامرخ دوكان قد ماصي ناشي ازي اللي قو كمبيوتر دي اقامتها الى energy.gov.au Household Guide for Winter Editor إلى energy.gov.au Heating and Cooling Editor إلى Your Home One Word .gov.au Heating and Cooling
1: رابع أنا قاعدة لبزوزة أن ناشي قد هاوي يدوع مع برايل وشكل مضانياتي بخشتة الدن شوباني تلاشيت ميقربو لاي لغدا باسق طرابة انقيتة مختو خلمانة بشغالو لي ومزيتة عيروتو بريشايد جنة دناطت إلى ستوى وناشكي مبلشي الغاز هيترز برابة إجا بدان ولا بتاية آها مقبرتا وآها ترميتا طنانة من توخ منخم يقرأ بول لدن مطنياتي وبصورة وخ بتبخ مدري بوضع ليجا وملوء أخيني
0: سعود بسيما رابع ميقرنينوس وقيت مريا هما شعايف ساخوته كل شما
1: تمنع ما ميقرأ ميقرأ مش ميخ زمرت الدلالي ات مايكل جورج بشتركتو تبيه داود برخو من قيناته خبرانه

0: Odun sbs.com.au/Assyrian. Beitochen al online, och nemen al bechorai, sherbet kaem, uzo chutha mal sbs.com.au/Assyrian. Maksumetum bishmetet sbs lishan aturaya, tamamun al duranche um al patet Facebook di yochen. Odun like, usherkun rayanochen, churza aturaya al sbs. شما خبیبه من تلتصر هل اتشسر بغزیرن ایل شاوعا اطرانایا ات خلمانت دخره ین منس هلث ویک تلاشک ارزین دخره که هبیلون رابا من مرعه وان قیتلا تپیشی مضیه ین همزم بدن مرعه و ارخات قباسمته وخامن شربة أننقاية جخلمانة الدخرين أرزي إلى مرعى أخ بروستيت كانزا قد يتخ بالزودة بودتها مرعى ويدخوا أهت بقتام قم خادانا عم أسيا ألبرت يوسف أوت إلى خانسيا جو رابا خقلة الساخوط خلمانة ويولي لقاتن ده بشقتا بودتها مرعى مشميخ الدهات بقتا
1: بروستات إليخا إترتاد أمرخ قشما يان بحجم سايز بت قوزة إلي خد بريجورة إلي بخواشقة أبوبة بشورتين يرثرة قطلايا دي أو دكتور أولو القربة بريجورة إلي بخواشقة قدية وإلي خاها الدامة أنا قايقة مقريتة شخلة يان شرية فلويد did had dam al priyan dakhrana yani male reproductive organs awa marra hal bad turqam qam kul ma digar yatakh prostat tlat hard marra biya khamen ila abyanuta shayneta prostat yani binay prostatic hyperplasia aw bishrab al prostate cancer aw bishrab al wa khanna ila shil hawat prostate prostatitis hal bad sartan prostat ila aw marad tla هل بد أمرخ إلي قروست النقرة يعني سولف دهدامة أو هدامة بروستات لا شلطانة إنا ليلة رابة سريع دخت دمروخ مزديانة ليلة رابة مزديانة ريلي إلي دويقة من سرطانة خلنا رابة شليالة سامة زودة دي شليانة نقر دو سرطان قروسي رابع ميخوتة ليلة يعني أمرخ طالومة يعني أجريسيف رابع باصورة ها أجريسيف اكتلة واي أجريسيف اقا هلبت تاتي الأسيوت برخات أخينا هلبت سبب دو من ديلوخ بداية قامو ديلة واي خاقا أجريسيف هلا ديلية طخمو ديلة أول مرة ان بريشوتة دي أمرخ ان متخ سرطان قلد الخاقبة أو سرطانة إلى أو رشاية قد داوق الدخرة يعني أرزي قو أستراليا قربابة تشسر ألبي أسترلاي

0: دخره حياتي الفرشطه يعني دايجنوز شتائيت الى بش بريسه جو اجد اولو من 50 سنه
1: سباي مو دينا شداعي ين سمتمس يعني اعراض اداها مره دخي ناس بيطقتها اتلا مره
0: يا اوكي شداعي اول مره هل بد لابس مره سرطان البروستات امرك شداعي مرض البروستات كلنا عيد شب لتبرش ترابة بالشداعي دت أبيانوتا شينيت البروستات بناء البروستات كالفليزيا من شلهاوة من سرطانة من دي تلوائي ليلة قد سرطانة بقانا مودة أن شداعي يعني سمتمس إلى خلصت اللت أبوبة بشوتين أو دورثرة وما أوقت بزة دي أرخد جور يعني تبشرتها أي ما أقت مودة لأن شو داعي فم كل من دي إلى ريشة بليلة قد جارة رابع جاي ترى إلى الصايوتة جارتا يعني مليستة قد آزل تويلد يعني بالراشة رابع جار خريشة ليه ما صداق لقانو أرق قد تويلد قرق جاير أرقلت جو شريت تيانا يعني جو شريت وخاش كهله هل لقيت آتي جوره بيل دانا مخيلوت الجورة يعني أبرخ خيلة دت جورة بصيرة على ستريم دي ليلة خيلة بدل ما تقال جوز بسلايم الطبيعة يعني نيخة نيخة بتاعي نار هتوتا جو جهارة أبرخ مرة على خدشة ليلة راحت قيود على يعني خاخقي هاي وبابن دي مرة جوش دايت زرعة دمرخ painful ejaculation وبوا إلى خا من شو داعد مرض بروستات دم جو جورتا جو تبشورتا يعني جو زرعة جو سيمن هل بترون أن دم غزيان وبا إلى خا شو داعد مرض بروستات خام دخينا إلى دمرخ بصروت درغية زواجة يعني decrease in sex urge يعني libido ما خبت قاز وقتها إلى أبصارة من دي خلنا إلى بصروت مسقبتانوت الأمرخ ركتال ديسفانكشن أنا نشداعي
1: شداعي رابنا راب سباي مودي بوت بلخة أقمى يعني ريسك فاكتورز الدها مرة
0: بلخة قنطة دوا مرة لينا دي راب سباي إلى من قريت الأمرخ تشقيت أنتين الطبية بغزانة قد تشقيت بيتيت أمرخ فاملي هيستري إلى خامن دي أنا قاية قد إذا الطبية أو داشت إتلي بابا ينخونة إتلي مرض سرطان بروستات ممكن هذا أباو سرطان بروستات خام دي خلنا إلى أمرخ يرتوتا هرد هردي هذا ختم راب بصورة هالبد راب بصورة أتم قد مرض سرطان البروستات هذا يعني لما خ قبيتوته مرة إن مرض صدرة خدية ضد مقوى هذا جو سين بيتوته ممكن هذا مرض سرطان البروستات جو أرزده شن أقوله من خمشي إلى خا من فرخة قنطة ميخلطة ترب خيوة يعني حيوانة وميخلطة بروتين رابع خزينة قد يعني مزيدة قا قنطة دوا مرة تهمة ناشا يعني أمرخ ريس ديو انتي لكمايا بشرابة من قوقازايا وبشرابة من أسيايا خام دي خينا خزينا يعني هل بد رابة بصورة هنا خزينا قد اتلا يصورة بالفرتيليتي يعني مبريتا يعني أبرخ مطريتا سب فرتيليتي خزينا قد بشرابة يهاوة قنطة بروستات كانسر جو أدناشي
1: ومودي بت برسبتا دياغنوسيس
0: برسبتا أول مرة هل بت إتلن أخاد أمرخ تريد من ديانة خاد لتلي مرة سكرينينج هذي دوجودة لي لتخا من ديت أمرخ سكرينينج تسقى سرطان بروستات يعني قشمت ياوت شلطن ألت أن مرة ديت أرزي أمرخ أندرولوجي أستراليا مرة لقد دخرة تخمن دي بهشياروتة أمبي آجي لقامة بطلبت التسلطة قبيتة برسبتة سرطان بروستات سبب إيه لخا خزوق ياريخا برسبتة أسيوتة دوا برا يعني او دلت لي شو داعي ليه بيلا قد تخمن تريقا تلاقا تخمن قمت اجل

0: ودي تيست قاصر بروستات لو تو بروبليم قام بيد او ديت
1: دكتور ما خليتها اختي متخرج قد الى خ عمليته يعني خ بروسس رابه رختها يعني خ خيل صورتها بدها يعني قمودي تخش بشغاله رابه دانا
0: بروسس دي ولينا بتاتع جو اسيوتد مره مطرم من داخل قمودي لرابه رمتها شب سام الزوده دي لي او دخنا خ اكتف تريتمنت يعني اسيوتك كشورته لتلا خ اكتف تريت بدي الى سام الزوده الى سبارتا بشياروتا انا ممكن ادخ يعني من ديانا خلينا بمرنو خلينا جو اشوتد اول مره الى مجد دانا رخت او دلت لي شو داعد اول مره قالك تخمن خي تريجا تلاقى قند بي او اول تيست يعني رابع جاياتي دكتور ودلي تيست سرطان بروستات اوكي ان غزيلا PSA الى راما which is not diagnostic ليلة فرسبانة اوى الى راما تاما اخني طوخ بشوشة وبرادة طاية بشوشة بايخ او داخل فولو اب هماشا بدات كنت اشتار خي كنت شيتا طاخ وادي وتيست كنت هن شدورة وشخصياتي اوكي هم جوز رابط تلقي هم دانا بتلاقى على دد مرانا طاية بشوشة اوكي وبيالة ريلي يعني دانا بيالة ليلة تخاشيتو
1: دكتور اخت همزوم اخوابت شو داعي ان سيمتمز متخرخك ما شو داعي كما من دن شو داعي اينا مرت بروستات كانسر وكما من لينت بروستات كانسر داخي ناشا يطي
0: اي اخا دخل فرصته يقول هاوي شو داعي اني لي يعتقد اول اني شو داعي انا بسبب اوبيانوت شينيت بروستاد يعني الى بشل هاوي يعني سرطانه فمو دي بتودع اخا بتاتخ شخصية تري او خاتي تلقى شخصيته وتلو مود على كس اسيد بيتوت الامرق او قام الى ارخد ديجيتال ريكتال اكزامنيشن يعني بخرا سبعايا طيسايا ديجيتال ريكتال اكزامنيشن بتصبها شخصية خمبرخاصة قد قشمت بروستات قروس جالي يعني ليلة دوس يعني خا غلطة بيه أو تست خلنا إلى PSA بروستاتيك سبيسيفيك أنتيجين إن تروي أن شخصياتي هاوي لا أيادائي إذ ممكن تدهاوي أو سرطانة برية هل بد ممكن تمري ليلة قد فرصبت يعني ترشتد أول مرة أما قو أما فرصبت لا شك وتقلك أو دخ بايبسي بايوسي تاتي الوادة هل بد أشد مرة تبشر تناي يورولوجيست بايوسي دي إلى تري أرخاتي ممكن هاي ترانس ريكتال ألتراساوند جايدد بايوسي يعني من أرخة مايا تريسا وممكن هاوية بت أرخة يوريثروسكوبي بت أبو هنا أبو بت تبشورتا موري تيوب جاو وقاسقي وشقلي بنده سامة زودة يودير أبو بت تبشورتا سب أي خرطة تلخجة دمرخة معبدانة لابية يعني الأدفرس أفكتت لا
2: اها ايوه تبقتا عم دكتور البرت يوسف وهمزومة بود بروستيت كانسا قداني من اخن شموان خبيبة وبرشائي الدخرة ات مشميين مشمينون الداها تبقتا ممكن الى قد ريشي قد اني اتنون خكمة من شداعي وسنيقنا تخزي الاسيا بيتاي دي قد بزودا او دي بخرانا انفستيجيت بود اكنايوته وبصبر وخ اتشخا من دي خربة ليها الله
3: هدي لا دانت مش مي خلز مرتهت ليدا لوندو ورد الضياني اهز مرتها بشتلا اكتوتا وشخياته وموسيقى ات يوسف منشه

0: مسلم الحامد تا SBS اوديو اب اديوم وشارم مشمايطا على كل خرزوخ مخبة هدية ومجان من اب ستور او جوجل بلاي. مد عنواتل هيرثت مبصرتت نبقيات بنزن و سخستة على زوزة البترول. أهي لخامن ملوءة أستراليان بوشيختا بيشو كتيبة بيت ساحل مكر. سيختا يطيمة بنزن متويلة خلوصية على بيت واثب كل أستراليا. غرابة ناشي شخلوبنا أرخد داخي بنقالنا ينبجواجنا. إيجا مودي مصيتون أوديتون المبصرت نبقياتي اتيقدا ينفيول ودلاش خلبتت استخصت خيوتوخن يوميتا. جو أخلاقتا بتجشخخ على الأرخات بشيطة وبريق براكتقاية السختة ين سايفينك تزوزة من بنزن وشميتون داخل أسترالي خينة ببلاخن على هالشربة قرابة برسوبة عودت تغدا شويوتا ين بالانسينك بالبيتوتا وبالخانة إلى خاسامة من خيوتا يوميتا إنك الطيمة يقدا ين فيول بزيادة له حكمة من طريان شخلوبنا العيادي ينأضطي ويندوباري. منجيل تمراكر كي طاري قرب شوي كيلومتر من ملبن غا جيلونك وثلاثة يومان بشاوة. وهل دانا تخراي كي طريوة إن هدية أو مبلوخة للنقليات عماي ين public transport.
1: Previously, I used to travel by car sometimes and go by train sometimes, but with the recent increase in fuel prices, now I have opted to use the public transport.
0: وشخلبت قطار منايولا انقلت بشي رختا إن حيور لقاتي بسخستا اتزوزا.

0: ob de ich meiutet zuzet, ki harjuala jutreshawa, قائم آني زوزة مكاسوين النقليات تخشوا من طريطة قبل خانة وأب زيتا جيونا بقيات معبدونينا على الخيوتة
1: not only the fuel like the other prices has also gone up because of the fuel prices so yeah it's impacting and it's reducing the saving that we are having for like the holidays or emergencies
0: أهن سيانا إن إكسبرينس إت مانجيل بيشلم جيخة جرابة من خيانة أستراليا بيرخد آدر تريل بو إسر إشتا شد آسا إت أن آرمي بدقل الخات شرارة إت شقل رأيانا ين سيرفي دعمة ومغزيلة إت زودة من بلق الطريانة أستراليا مبصرنا لجواجياتي بطريتا حكمة مبلوخة للنقليات عماية وخينة مشاروكين الغزوقية لخسخت بنزن بيتر خوري من أنارمي مارلي الطيمة قيوذة ينبنزل بتصالة إن بتشق لعضانا
2: It'll take some months unfortunately for prices to get back to where they were in February prior to the war
0: وردي دانا شخلاب زعوري كي عودي فرشنيا والهيرتت مبصرت نبقياتي شلطانة أستراليا وقاغ داعدان زون نيتا مصليل الطيمة ماذا ينتاكس متوع البنزن ببلغ الطيمة وآها مصليتا البنزن وديزل بالطيرخة هل يرخت تلاي بغزيرا إن سبيرين إكسبرت بمارنا الدوبار الطريتا كل يوم ممكنة مبصرة من طيمة خرجت على البنزن قطوصة طريت قرابة شوباني بغدا بلطة من بيتا وان جاني خاميتة طايرة چرخة اتلها بي كشية واها بتهيرا المبصر تتخرجتا ومبلغت بنزل بخمشة أمونة وابسر هاووتا ينسبيت اتلا مع عبدانوتا كات طريت تطجي كيلومتر من جيبت أمو أسرة كيلومتر

0: SBS.
1: Los huevos son una buena forma de empezar el día. Para tener los mejores días, empieza con Eggland's Best. Comparados con los huevos comunes, tienen 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos grasa saturada. Eggland's Best te ofrece una NutrientsBest.com para descubrir recetas deliciosas. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición. Mejores huevos.
2: If you're driving on a highway and you're doing a higher speed, turn the air conditioner on, put the windows up, and that will reduce drag.
3: Lead foot manajola ed bidjaxetun al benzin bserha wuta, u għajki maqda al raba benzin. U in, mattitun lun għam iqdadi, kull min annex seħjati in savings ki awdi xuxlapa jura.
2: It can if you do all of those things combined. So in isolation, you'll see some percentage drops in your fuel consumption. If you're driving around with low pressure in your tyres, it will significantly increase your fuel consumption because the car has to work harder to move. But if you do all of those things, the tyres, making sure you put the windows up on a highway, don't carry unnecessary weight, don't drive with the lead foot, the savings can be significant. Some researchers suggested upwards of a 30% reduction in fuel consumption, so it's worth doing.
3: Uħdar ħħita l-msaxaxta jinsajv t-zuza ila paħkirta u għawotta t-puħama kompajr l-tiemet benzil b-mashqla jinsopid zabantet benzin. Leanne Kennedy min tujkasit choice. Marila t-raba tarjani lera xik ma t-tiemet benzin ki ħave prisha min mashqla u qa mashqla xina jen between petrol stations.
4: One tip is just to compare prices before you go and fill up. There's lots of fuel price apps and platforms. I think a lot of people just sort of go on autopilot and just go to the same server they always go to because it's the most convenient and fill up there, but may not realize that they're being charged way more than they would if they were to go around the corner and fill up somewhere else.
3: Kilha Ugdana, Itle Pata, Electronata U. تلخاما ين اب ديكاني هيرتوخن المشخت او طيما بجبا صورة بنزن قربوخن. كيو نيو ساث ويلز اتخا تلخاما رشماية سلطانة بشمت فيول تشيك. وكيو فيكتوريا ات تلخاما دميا بشمت سيرفو سيف. وبما بلغتت ان توقان موسيطن خسخيتن لزوزة وكل بلخانة قشية. ودلا بلخانة قشية. وقبر سوبة اتمدبرون ان الماساتا رابع اقتا ماخ يعلوبة وبيثواثي ينخيانت يناني دي نشاد رزوزة قخزمانة ودرت أستراليا ايجا كل كمايوتا زعورتا زوزة بتمهيرا لعوتة شخلابة وقا منجي شخلبتا قنقلتا عميتا ان public transport يوعو يبايا بش الخيمة وهيور لقاتو بخيوطة طيمن تتقائم أهملوها بيشو كتيوة بيت سحيل مكهار مريزو قرية بيت نينوس إيمانويل
5: لخ ميقرة ميقرة بيتاخل ختامة خرزن بصورة وقت مورن خضانة مهنية عم بغدادي بشاقل نخن بشينا ميخا من موسيقي موسيقورة عمر البشير وزمرت الطلامة وهل تبغى بيوخن بخرزة بتايلة مني أنا نينوس إيمانويل بتأمرن بوشن بشلامة

0: ka cewa kai ne za ka yi ma Peter Obi mataimakin shugaban kasa kenan a takarar 2027?
1: Kamar yadda kowa ya sani, jama'iyyar da muke ciki mun zauna mun yi shawara musamman saboda ganin yadda kudu.
2: Ta masu sauraro ƙarshen shirin kenan, baki ɗaya, mu kwana lafiya.
3: In an hour, people fixing the world with Myra Anubi.
4: And today we visit Rwanda to find out how men and the church are becoming advocates and empowering women in the fight against sexual and gender-based violence.
3: Listen on the BBC World Service app. This is the BBC World Service, the world's radio station.
5: SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online, and on radio.
6: أنتم مع Weekend بالعربي على الموبايل, الإنترنت, والراديو.
2: صباح خير لكل مستمعي ومستمعات ويكند بالعربي. كل التحيات لكم من SBS عربي. نود أن نعترف بالملاك التقليديين للأرض التي نبث منها البرنامج اليوم. SBS تقدم احترامها لشعب الكاميريغال من أمة غورينغاي ولكبارهم في الماضي والحاضر. نحن نقر أيضا بأصحاب الأرض التقليديين من الأبروجينيين وسكان جزر مضيق توريس الذين يستمعون إلينا اليوم. اليوم هو الأحد في الرابع عشر من حزيران يونيو لعام 2026. معكم في هذا الصباح من وراء الميكروفون جورج غرام. مرحبا بكم في برنامج ويكند بالعربي, حيث نأخذكم بجولة سريعة وممتعة نستعرض فيها أبرز وأهم ما قدمته SBS عربي في هذا الأسبوع. سنأخذكم بالعديد من القصص والأحداث التي عرضت في SBS عربي خلال هذا الأسبوع والتي تعكس تنوع مجتمعنا, ونسلط الضوء أيضا على تجارب مهمة تستحق أن تروى. يبدأ اليوم كأس العالم 2026 بالنسبة للأستراليين, حيث سيلعب الساكوروز مباراتهم الأولى اليوم عند الساعة 2 عصرا بتوقيت الساحل الشرقي في أستراليا, وذلك مع المنتخب التركي ضمن المجموعة الرابعة التي تضم المنتخب الأمريكي المضيف ومنتخب باراغواي. كما ستلعب أستراليا مباراتها القادمة عند 5 فجرا يوم السبت المقبل. بالتوفيق للساكوروز في مشاركتهم القيمة ما هذا العام مع المدرب بوبوفيتش. ونذكركم مستمعينا أنه سيمكنكم مشاهدة جميع مباريات كأس العالم فيفا 2026 مباشرة ومجانا على قنوات SBS وعبر منصة SBS On Demand. لا تفوتوا الإعادات الكاملة للمباريات والملخصات وأبرز اللقطات والأهداف طوال فترة البطولة. ونبدأ صباحنا اليوم مستمعينا اليوم بحكمة لكونفوشيوس, حيث يقول: ليس المهم أن نتحرك بسرعة بل أن تستمر في التقدم. وبعد هذه الحكمة سنتوقف مع أغنية لنعود بعدها مع Best of SBS عربي خلال الأسبوع وبرنامجكم ويكند بالعربي.

0: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
1: Los huevos son una buena forma de empezar el día. Para tener los mejores días, empieza con Eggland's Best. Comparados con los huevos comunes, tienen 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos grasa saturada. Eggland's Best te ofrece una nutrición superior para mantenerte con energía todo el día. Visita egglandsbest.com para descubrir recetas deliciosas. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición. Mejores huevos.
2: SBS Audio. استمع

0: Far from the partisan politics.
1: مع أخبار بأكثر من 60 لغة، موسيقى تلائم مزاجك، ومدونات بودكاست آسرة بانتظارك. حمل تطبيق SBS Audio App أو قم بزيارة sbs.com.au/audio.
2: ويكند بالعربي على SBS عربي، أفضل مقتطفات الأسبوع. صباح الخير من جديد، وأهلا بكم مستمعي ومستمعات ويكند بالعربي. كل تحيات لكم من SBS عربي. نطل عليكم هذا الصباح في 14 من حزيران يونيو، وهو يوم يحمل أهمية إنسانية خاصة على مستوى العالم، إلى جانب كونه يوما حافلا بالنشاطات الثقافية والفنية والرياضية التي تجعل من عطلة نهاية الأسبوع فرصة مميزة للاستمتاع والتعلم واكتشاف الجديد. نبدأ من المناسبة العالمية الأبرز لهذا اليوم، وهو اليوم العالمي للمتبرعين بالدم. وفي مثل هذا اليوم من كل عام تتجه الأنظار إلى ملايين الأشخاص الذين يساهمون بصمت في إنقاذ الأرواح من خلال التبرع بالدم. ورغم أن عملية التبرع لا تستغرق سوى دقائق معدودة، إلا أن أثرها قد يمتد ليمنح شخصا آخر فرصة جديدة للحياة. وتشير المؤسسات الصحية حول العالم إلى أن الحاجة إلى الدم ومشتقاته مستمرة على مدار العام، سواء للحالات الطارئة أو العمليات الجراحية أو علاج الأمراض المزمنة. ومن هنا تأتي أهمية هذه المناسبة التي لا تقتصر على الاحتفاء بالمتبرعين فحسب، بل تهدف أيضا إلى تعزيز ثقافة العطاء والتطوع والمسؤولية المجتمعية. وفي أستراليا تلعب خدمات التبرع بالدم دورا محوريا في دعم النظام الصحي، حيث يعتمد آلاف المرضى سنويا على تبرعات المتطوعين لتلقي العلاج والرعاية اللازمة. وتشهد العديد من المدن الأسترالية خلال هذا اليوم حملات توعوية ومبادرات اجتماعية تشجع السكان على المشاركة في التبرع المنتظم بالدم، وتسلط الضوء على قصص إنسانية مؤثرة لأشخاص ساهمت هذه التبرعات في إنقاذ حياتهم. ومن هذه الأخبار دعونا نستمع لبودكاست طريق الهجرة لنستمع.
1: طريق الهجرة. أهلا بكم في بودكاست طريق الهجرة من SBS عربي. أنا سناء وهيبة.
3: وأنا بترا طوء الهندي. وببداية البودكاست نشير إلى أن هذه المعلومات ذات طبيعة عامة، لا يمكن اعتبارها نصيحة قانونية، نظرا لأن الظروف الفردية قد تختلف من شخص لآخر. دايما منذكركم بوجوب استشارة خبير مستقل.
1: نعم بترا، بعد ميزانية 2026 هل أصبحت الإقامة الدائمة في أستراليا أسهل للمقيمين داخل البلاد أم أكثر تعقيدا؟
3: السؤال الأساسي اليوم، وشفنا بعد الموازنة اليوم الحكومة عم تعطي الأولوية بشكل واضح وصريح لمن هم على الأراضي الأسترالية، ومع استمرار النقص بالعديد من المهن والقطاعات الحيوية، الحكومة اليوم تواصل تركيزها على استقطاب الكفاءات الموجودة بالفعل داخل سوق العمل الأسترالي، سيما يلي بيمتلكوا خبرة محلية وقدرة على الاندماج والاستقرار طويل الأمد، وكانوا already يعني بلشوا يفهموا سيستم الأسترالي.
1: لكن الطريق إلى الإقامة الدائمة لم يعد يعتمد فقط على عدد النقاط، بل أصبحت عوامل مثل ترشيحات الولايات والهجرة الإقليمية وكفالة أصحاب العمل واحتياجات سوق العمل واختيار تخصص

0: التخصص والمصدر المناسب عناصر حاسمة في تحديد فرص النجاح.
1: بهالحلقة من بودكاست طريق الهجرة مسلط الضوء على مسارات التقدم على الإقامة الدائمة لمن هم على الأراضي الأسترالية، وهالشي اليوم رح يشكل أفضلية بالنسبة للكتار وبارقة أمل أيضا بالنسبة للكتار، وبيسعدنا نصبح بالخير مباشرة على الهواء على محامي الهجرة أستاذ ناظم البردوع. يا هلا فيك وصباحك خير.
2: صباح الخير بيترا، صباح الخير سناء، صباح الخير للمستمعين.
0: يا هلا أستاذ ناظم. بداية ناظم، ما أبرز التغييرات اللي حملتها ميزانية 2019 التي أتت لصالح المقيمين داخل أستراليا السعين إلى إقامة دائمة؟
2: إذا بدنا نلخص الموضوع، الحكومة الإسترالية بعد ميزانية 2026 عم تعطي رسالة كتير واضحة. الأولوية أكثر وأكثر هن حتكون للأشخاص الموجودين داخل أستراليا واللي عندهم خبرة عمل محلية وعندهم اندماج فعلي بسوق العمل الأسترالي. شفنا كمان في استمرار بالتركيز على مسارات العمال الماهرة، العمال الماهرة خصوصا في من خلال كفالة أصحاب العمل. هذه نقطة مهمة جدا، بعد كفالة أصحاب العمل هي الرقم الأول بالنسبة لهجرة المهارات العمال الماهرة والهجرة الإقليمية. بالإضافة كمان في استمرار لدعم بعض المهن اللي فيها نقص حاد بالسوق، مثل القطاع الصحي، وبركز على هذول الأربع قطاعات بالتحديد. يعني عندنا القطاع الصحي، قطاع التعليم، قطاع البناء، وقطاع الهندسة. بس
1: ناظم، يعني يلي كنا انطلقنا فيه الأسبوع الماضي وبالفعل هي بارقة أمل للكتار، أنه اليوم تعطي أستراليا الأولوية لمن هم بدأوا بمسيرة الاندماج على الأرض. إذا ما نحكي شوي عن المسارات يلي تعتبر الأقوى اليوم أو الأكثر واقعية للحصول على الإقامة الدائمة من داخل الأراضي الأسترالية.
2: اليوم في أربع مسارات أنا برأيي رئيسية منشوفها هي الأقوى عمليا. عنا أولا بالرقم أول هن كفالة صاحب العمل، وخاصة بالمسارات اللي بتودي للإقامة الدائمة بعد فترة عمل معين. يعني إحنا مثل ما بنعرف أنه إقامة الكفالة صاحب العمل تشتغل على أساس فيزا بتطلع على 4 سنين، اللي هي رقم 482. بعد ما الشخص بيحصل على هذه الفيزا بيشتغل عليها سنتين، بعد سنتين ممكن يقدم على الإقامة الدائمة من خلال برنامج 186. ثانيا عندنا برامج الهجرة الماهرة عبر النقاط، مثل التأشيرات 189، 190 و491، اللي هن بيعتمدوا على موضوع النقط أو كفالة من خلال ولاية من الولايات الإسترالية. ثالثا عندنا الهجرة الإقليمية، واللي بتعطي اهتمام كبير من الحكومة بسبب الحاجة للسكان والعمال خارج المدن الكبرى أكيد. رابعا وأخيرا عندنا بعض المسارات الخاصة للشركاء أو العائلة إذا كانت الظروف الشخصية مناسبة. في بعض المهن ما بتكون موجودة تحت التأشيرات الكبيرة اللي حكينا فيها، بيكون أوقات في عند شراك عنده حاجة إنه يجيبوا أشخاص بمهن مش من درجة تحت لستة المهن الإسترالية، فممكن يقدموا طلب شراكة مع دائرة الهجرة ويطلبوا إنه يكفلوا أشخاص من خارج إستراليا أو من داخل إستراليا تحت مهن محددة. فعندنا هذول الأربع مسارات تقريبا هن حاليا أكثر شيء موجودين.
0: نعم ناظم، هذا بخليني أسألك إلى أي مدى أصبحت كفالة أصحاب العمل والهجرة الإقليمية أكثر أهمية من نظام النقاط التقليدي؟
2: بصراحة أصحاب العمل صار عندهم دور أساسي جدا، وهو مسار تأشيرة العمل من خلال أصحاب العمل وكفالة أصحاب العمل. للحقيقة يعني على أرض الواقع هو المسار المثالي حاليا لأي شخص داخل أو خارج إستراليا، لأنه طريق واضح جدا وطريق غير نظام النقط. نظام النقط بيعتمد على تحديد أو على انتظار دعوة من الحكومة الإسترالية أو من الولاية للشخص ليقدم طلب، وهالدعوة أوقات ممكن تاخذ سنين، بينما أصحاب العمل ممكن يبدأوا بطلب التأشيرة بأي وقت هن بيحبوا. يعني هن in control أو هن اللي بيستلموا موضوع أي متى بيتم تقديم الطلب وبتعطي ظروف. فمن هيك عادة بنشوف أحيانا في أشخاص عند

0: النقط كتير تحت نظام النقط، بس ما عم يقدروا يعملوا أي شيء، بينما بنشوف أشخاص يمكن ما عندهم أي نقط بس عندهم كفالة صاحب عمل، عم يمشي حالهم أسرع بكتير.
1: وعم تعمل فرق. إذا بدي أنطلق أنا وياك ناظم والمستمعين إلى مسار الطلاب الدوليين والخريجين يلي عندهم فرص اليوم قوية لا ينتقلوا للإقامة الدائمة، شو حظوظهم؟ شو يلي تغير كمان بالنسبة لألون؟ وإذا ما نحكي شوي كمان عن المنافسة، هل باتت أصعب لأنه الأولوية عم تنعطى لمن هم على الأراضي الأسترالية؟
0: بيترا خليني أوضح شغلة. نحن أكيد الميزانية هو نحكى فيها وقالوا أنه حيصير في تسهيلات للأشخاص الموجودين داخل أستراليا، بس بعد ما تم الإعلان بشكل واضح شو هي التسهيلات اللي حتكون. بس نحن خلينا نخمن أو نعطي تصور شو هي ممكن الأشياء. أكيد أنا برأيي أي شخص درس داخل أستراليا لازم يكون عنده أولوية حسب الإعلان اللي تم عنه بالميزانية. فأنا تصوري عندك الدراسة داخل أستراليا هيدي حتعطي نتيجة كويسة، عندنا كمان الخبرة المحلية حتكون لها نتيجة كويسة، عندنا كمان موضوع السكن، الشخص قديش له موجود بأستراليا أنا برأيي كمان حياخد أولوية. بعد الأمور ما توضحت جدا شو هي الأولويات أو شو هي الأدفانتج اللي حياخد أي شخص موجود داخل إستراليا، بس هيدا تصورنا. يعني أكيد لما بنحكي عن ميزانية بدها تعطي أولوية للأشخاص داخل إستراليا، أكيد بتكون أولوية للي بيكون دارس داخل إستراليا أو مشتغل داخل إستراليا أو عنده خبرة داخل إستراليا. بس اليوم سوق العمل أنا برأيي هو العنصر الأساسي تقريبا بكل القرارات متعلقة بالهجرة، هو سوق العمل ومتطلبات سوق العمل.
2: نعم، سوق العمل كيف ما قلت. طيب كيف تؤثر احتياجات سوق العمل هنا وأولويات المهن المطلوبة على الدعوات وبرامج ترشيح الولايات؟
0: مثل ما قلنا سوق العمل هو العنصر الأساسي تقريبا بكل أي قرار متعلق من خلال دائرة الهجرة بموضوع الهجرة، أكيد بيرجع دايما على سوق العمل، ودايما في مناوشات ومناقشات بين دائرة الهجرة والدوائر الثانية ليشوفوا شو هي سوق العمل. كل ولاية عندها احتياجات مختلفة، وبالتالي كل ولاية بتحدد أولوياتها بناء على النقص الموجود عندها بالولاية. مثلا ممكن نشوف ولايات عم تعطي أولوية للمعلمين، ممكن نشوف ولايات عم تعطي أولوية لقطاع البناء مثل كوينزلاند مثلا مثل ما شرحنا بكذا مقابلة. فلهيك أنا دائما بنصح أي شخص بيحب يقدم أو عم فكر يقدم على الهجرة على أستراليا ما يركز بس على قائمة المهن، بس كمان يتابع تحديثات الولايات وبشكل مستمر، لأنه الأولويات ممكن تتغير من شهر لشهر.
1: ناظم، وبالختام إذا بنحكي شوي عن الاستراتيجيات العملية يلي اليوم ينبغي على أصحاب التأشيرات المؤقتة اتباعها لتعزيز فرص الوصول أو الحصول على الإقامة الدائمة، دايما نختم مع شوية نصايح عملية.

0: su SBS.
1: Los huevos son una buena forma de empezar el día. Para tener los mejores días, empieza con Eggland's Best. Comparados con los huevos comunes, tienen 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos grasa saturada. Eggland's Best te ofrece una nutrición superior para mantenerte con energía todo el día. Visita egglandsbest.com para descubrir recetas deliciosas. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición. Mejores huevos.
2: لأنه بتأثر على موضوع النقط كتير وبتعطي فرص توظيف أعلى بكتير أكيد. ثالثا هو اكتساب خبرة عمل محلية استرالية، لأنه حقيقة هذه نقطة مهمة جدا، وفي كتير مجالات موجودة داخل هجرة المهارات بإستراليا. إذا الشخص ما عنده خبرة عمل محلية ما بيقدر يقدم على طلب تأشيرة بعدة مجالات. رابعاً دراسة الخيارات من خلال الولايات والمناطق الإقليمية، عدم حصر الخيارات بس بموضوع بمدينة واحدة أو بمنطقة واحدة أنا برأيي. وأكيد خامساً دائماً متابعة التغييرات الهجرة بشكل مستمر، لأنه النظام عم يتغير بشكل دائم. وأخيراً وأهم شيء هو استشارة مهنية مبكرة، لأنه هيدا كتير بيعمل فرق. وحتى مش بس استشارة مرة واحدة، يمكن استشارة بشكل سنوي لتأكد أنه الشخص بعده ماشي على البرنامج الصحيح ليوصل للإقامة
3: في ظل التغييرات الدائمة.
2: أكيد أكيد أكيد.
3: نعم، محامي الهجرة الأستاذ ناظم بردوع، شكرا لتواجدك معنا هذا الصباح.
2: شكرا
3: من القلب لألك ناظم. وبختام هالبودكاست نشير إلى أن هذه المعلومات ذات طبيعة عامة، لا يمكن اعتبارها نصيحة قانونية، نظرا لأن الظروف الفردية قد تختلف من شخص لآخر. دايما نذكركم بوجوب استشارة خبير مستقل إذا لزم الأمر.
1: ¿Y si algo tan simple como tu desayuno pudiera mantenerte fuerte por más tiempo? Comparados con los huevos comunes, tienen 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos grasa saturada. Eggland's Best te ofrece una nutrición superior para mantenerte con energía todo el día. Así que la próxima vez que estés en la tienda, busca el sello EB y elige Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para descubrir recetas deliciosas.
4: Sigue conectado ante lo inesperado con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Invincible Wi-Fi te mantiene conectado con internet con fibra óptica, red 5G automática y batería de respaldo de 8 horas para que nada te detenga. Trabaja, haz streaming, sigue conectado con amigos y familia, pase lo que pase. Nada te detiene con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Aplican restricciones. Servicio no disponible en todas las áreas.
5: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
6: 3 employees and 2 work trucks.
5: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
6: They sure are.
5: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
6: Shockingly low, huh?
5: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
6: I got it.
5: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
7: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
8: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الانترنت. احصلوا على اخر الاخبار والقصص. sbs.com

0: su SBS.
1: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
2: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
3: والولايات المتحدة الأمريكية مع تطبيق قواعد جديدة تسرع إيقاع اللعب مثل تحديد وقت التبديلات وتسريع الرمي وركلات المرمى. نسخة تعد بمستوى تاريخي غير مسبوق في عالم كرة القدم. كان هذا كأس العالم في دقيقة، قدمته لكم سناء وهيب عبر SBS عربي. نلقاكم في حلقة قادمة.
4: أهلا بكم مستمعي ومستمعات ويكند بالعربي، كل التحيات لكم من SBS عربي، معكم جورج غرام. دعونا الآن نلقي نظرة على حالة الطقس لهذا اليوم الأحد 14 من حزيران يونيو لعام 2026. في أديلايد مشمس 18 درجة، بريسبن أمطار متفرقة 23، هوبرت غائم جزئيا 18، داروين مشمس 32، بيرث أمطار متفرقة 17 درجة، ملبورن مشمس 15، سيدني أمطار متفرقة 21 درجة، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا أمطار متفرقة 17 درجة. ومن أحوال الطقس إلى عالم المال والأعمال وبودكاست لنحكي عن المال.
5: لنحكي عن المال.
6: مستمعي الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست لنحكي عن المال مع الخبير العقاري والمالي يوسف مرتضى. وقبل أن نجري اللقاء لابد أن نذكر مستمعي الكرام بأن المعلومات الواردة في هذا البودكاست هي من باب الاسترشاد، في حال الرغبة بالاستشارة الخاصة التوجه إلى المعني لديكم. أهلا وسهلا بك أستاذ يوسف.
7: أهلا بك يا أستاذ علاء.
6: يعني نحن شايفين وضع السوق، شايفين وضع العالمي كيف عم بيأثر أيضا على السوق الأسترالي، فبنظرك هل نحن أمام انهيار عقاري أم فرصة ذهبية للشراء في أستراليا؟
7: يعني الحقيقة هو هذا السؤال الذي يشغل الأستراليين اليوم. يعني من جهة نرى تراجعا في الأسعار في سيدني وملبورن، وانخفاضا أيضا في نسب نجاح المزادات العقارية. لاحظنا زيادة في عدد البائعين الذين ربما يضطرون إلى تقديم خصومات للمشترين حاليا. هلأ من الجهة الأخرى هناك خبراء ومستثمرون كبار يؤكدون أن ما يحدث الآن في السوق ليس انهيارا بل ربما إعادة ترتيب للسوق. المثير للاهتمام والملاحظ أن قيمة العقارات الأسترالية الإجمالية وصلت إلى مستويات قياسية تقارب 13 تريليون دولار، وهالشي يعني رغم الحديث المستمر عن تراجع الأسعار اللي عم نسمعه مؤخرا. هل هذا الشيء بدل أن السوق لا يتحرك بنفس الاتجاه في كل المناطق؟ أو بمعنى آخر يعني السوق الأسترالي أصبح متعدد السرعات، في بعض المناطق عم نشوف ونشاهد أنه تتراجع، وبعضها الآخر ما زال يرتفع بقوة، وأيضا البعض المناطق ينتظر موجة صعود جديدة. لذلك يعني من يقرأ العناوين فقط قد يعتقد أن السوق ينهار، بينما المستثمر الذكي ينظر إلى الأرقام وينظر أيضا إلى التفاصيل المحلية وليس فقط إلى المتوسطات العامة والإحصائيات العامة.
6: هذا بيخليني أتذكر عنوان قرأناه في أحد المقالات، أنه حذر أحد مستثمري يعني المستثمرين يملك حوالي 400 منزل من ارتفاع أسعار العقارات الرخيصة. هذا العنوان يثير الفضول، خبرنا عن التفاصيل.
7: صحيح، هو يعني كان أحد أشهر المستثمرين العقاريين في أستراليا، يمتلك يعني ما يقارب 380 عقار، وحذر مؤخرا من أن العقارات في الشريحة الأرخص من السوق قد تشهد قفزات سعرية قوية خلال السنوات المقبلة. هل السبب الرئيسي هو استمرار الهجرة المرتفعة إلى أستراليا؟ يعني نحن عم نتحدث عن مئات آلاف الوافدين الجدد الذي يحتاجون يعني بنهاية الأمر إلى سكن. بنلاحظ أنه يبدأ معظمهم بالمناطق الأقل سعرا قبل الانتقال إلى مناطق أغلى في المستقبل، وفي الوقت نفسه لا يتم بناء مساكن جديدة بالسرعة المطلوبة لتغطية هذا الطلب. يعني هذا الشيء بيعني أنه المنافسة على المنازل

0: لتقل أسعارها عن 500,000 دولار قد تشتد بشكل كبير. وإذا استمر النقص في المعروض فإن الضغوط السعرية ستظهر أولا في الضواحي وفي أيضا المناطق التي ما زالت تعتبر يعني ربما ميسورة نسبيا إذا صح التعبير.
1: طيب خلينا الآن نتوجه إلى تأثير التغييرات الضريبية الجديدة على المستثمرين العقاريين. خبرنا عن هيك تفصيلة في هيك موضوع أيضا مهم.
0: الحكومة الفيدرالية دفعت باتجاه إصلاحات كبيرة تتعلق بالسالب الضريبي أو المديونية السلبية كما يسميها البعض أو النيجاتيف جيرينج وضريبة أرباح رأس المال أو ما يسمى بالكابيتال جينز تاكس. هلأ الهدف المعلن هو إعطاء المشترين لأول مرة فرصة ربما تكون أفضل لدخول السوق وتقليل هيمنة المستثمرين، لكن يعني هاي التغييرات خلقت حالة من القلق لدى كثير من المستثمرين. بعضهم يفكر بالبيع قبل دخول القوانين الجديدة حيز التنفيذ بالكامل، بينما يعني البعض الآخر يدرسون إعادة هيكلة محافظهم الاستثمارية. المشكلة أنه أي خروج جماعي للمستثمرين قد يؤدي إلى تقليل المعروض من العقارات المتاحة للإيجار في المستقبل، وهو ما يدفع يعني الإيجارات ربما للارتفاع مجددا. لذلك يعني يدور حاليا جدل كبير بين من يرى الإصلاحات ضرورية لتحسين القدرة على شراء المنازل ومن يعتقد أنها يعني ستؤدي إلى نقص أكبر في المعروض السكني على المدى الطويل.
1: هذا يقودنا إلى السؤال أستاذ يوسف، هل الوقت حالي مناسب للبيع أم الانتظار؟
0: يعني الحقيقة الإجابة على هذا السؤال تعتمد على نوع العقار وموقعه أكثر من أي وقت مضى. إذا كان العقار في منطقة تشهد خصومات متزايدة وارتفاعا في عدد البائعين فقد يحتاج المالك إلى إعادة النظر في توقعاته السعرية. أما إذا كان العقار في منطقة ذات طلب قوي ذات نمو سكاني مرتفع ونقص المعروض فقد يكون الانتظار مجديا. الكثير يعني من المستثمرين اليوم عم بيواجهوا معضلة حقيقية، البيع قبل التغييرات الضريبية أو الاحتفاظ بالعقار والاستفادة من أي ارتفاعات مستقبلية محتملة. ولذلك نشهد حاليا ربما يعني حالة ترقب أكثر من كونها حالة ذعر في السوق.
1: إذن ما هي الضواحي بنظرك اللي بدأت تشهد خصومات أكبر من السابق؟
0: هل اطلعنا على أحدث البيانات الإحصائية رأينا أن عدد من المناطق بدأ يشهد زيادة ملحوظة في نسبة العقارات التي تباع بأقل من السعر المطلوب في البداية، ومن بين هذه المناطق أجزاء من نورث سيدني، موزمان، بوكم هيلز، بيننت هيلز، حتى إيبينغ، كندا باي ومناطق أخرى في سيدني وميلبون. لكن هذا يعني لا يعني بالضرورة أن هذه المناطق سيئة، بل قد يعني أن البائعين كانوا متفائلين أكثر من اللازم وأن المشترين أصبحوا يمتلكون قدرة تفاوضية أكبر في هذه الحال. هلأ بالنسبة للمشترين هذه الأخبار إيجابية، لكن لأنها يعني عمليا تفتح الباب للحصول على صفقات أفضل. أما بالنسبة للبائعين فهي تذكير بأن التسعير الواقعي أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى.
1: إذن أستاذ يوسف، كيف تؤثر الأجور بالتالي على قدرة الأستراليين على شراء منزل؟
0: هلأ الأجور ارتفعت خلال السنوات الأخيرة، لكن أسعار المنازل والإيجارات ارتفعت بوتيرة أسرع بكثير في العديد من المناطق، وهذا خلق يعني فجوة بين ما يكسبه الناس من دخل وبين ما يحتاجونه فعليا لشراء منزل أو حتى ربما لتجميع الدفعة الأولية المناسبة. الشباب تحديدا إذا بنركز على فئة الشباب يواجهون تحديا مزدوجا في هذا السوق وفي هذا البيئة، يواجهون ارتفاع تكاليف المعيشة من جهة وصعوبة الادخار من جهة أخرى. ولذلك يعني أصبحت برامج الدعم الحكومي مثل شراء المنزل بإيداع 5% تحظى باهتمام متزايد. هلأ السؤال الحقيقي هنا لم يعد فقط كم أقبض وكم راتبي، بل يعني كم أستطيع أن أوفر بعد دفع الإيجار والفواتير والطعام ومصاريف الأخرى.
1: تمام، يعني هذا الموضوع حقيقة بيثير الفضول أكثر، وهذا أيضا بيقودني إلى عنوان آخر، لماذا أصبح التقاعد هاجسا متزايدا لدى الأستراليين أستاذ يوسف؟
0: عم نلاحظ أنه الكثير من الأستراليين بدأوا يدركون أن التقاعد المريح لا يعتمد فقط على صندوق السوبر أنيويشن، بل أيضا على امتلاك منزل خال من الرهن العقاري. الشخص الذي يصل إلى سن التقاعد وهو ما زاد يدفع إيجارا أو أقساط قرض سكني سيواجه ضغوطا مالية أكبر بكثير.

0: كثير من شخص يملك منزله بالكامل، ولهذا السبب أصبح الاستثمار العقاري بالنسبة للكثير من الأشخاص جزء كبير من استراتيجية التقاعد وليس مجرد وسيلة لتحقيق أرباح قصيرة الأجل. وأيضا يعني ارتفاع تكاليف المعيشة يدفع العديد من الأسر إلى إعادة تقييم الخطط الادخارية والتقاعدية.
1: أستاذ يوسف، هل يمكن أن نشهد تصحيحا أعمق في أسعار العقارات خلال هذا العام؟
0: هلأ بعض المصارف العالمية والمؤسسات الاقتصادية تتوقع تراجعا إضافيا في أسعار العقارات خلال الفترة القادمة، خصوصا في سيدني وملبورن. هالشي يعني بسبب أسعار الفائدة المرتفعة نسبيا حاليا والتغييرات الضريبية اللي سمعناها مؤخرا وضعف ثقة المستثمرين. لكن في المقابل يعني هناك عوامل تدعم الأسعار مثل النمو السكاني القوي، استمرار أزمة المعروض السكني وارتفاع تكاليف البناء، ويعني العوامل هي كلها تمنع حدوث انهيارات كبيرة على الطريقة الأمريكية التي شاهدناها في أزمات سابقة. لذلك فإن السيناريو الأكثر ترجيحا حاليا هو استمرار التفاوت بين المناطق بدلا من حدوث انهيار شامل على مستوى البلاد.
1: إذن وقبل أن ننهي هذا البودكاست لهذا اليوم، ما هي نصيحتكم الأهم للمستمعين في النصف الثاني من عام 2026؟
0: ربما يعني النصيحة الأهم أنه لا نتخذ قرارا عقاريا بناء على الأخبار فقط. إذا كنت مشتريا للمنزل لأول مرة، فقد تكون الأشهر القادمة من أفضل الفترات للتفاوض والحصول على سعر أفضل في بعض الأسواق وجود ديلز. إذا كنت مستثمر يعني، فمن الضروري فهم تأثير التغييرات الضريبية الجديدة على الوضع الشخصي قبل اتخاذ قرار البيع أو الشراء. أما إذا كنت يعني مالك منزل، فيجب أن لا ندع العناوين المتشائمة أو حتى المتفائلة تدفعنا لاتخاذ قرارات تسرعة. السوق العقاري الأسترالي يمر بمرحلة انتقالية مهمة وحرجة. العاملين اللي لم يتغيرا بعد هما النمو السكاني المستمر وأيضا النقص المزمن والعمشاد بشكل دائم في المعروض السكني. بالنهاية يعني من يربح في العقار ليس من يحاول توقيت السوق بشكل مثالي، بل من يشتري الأصل المناسب في الموقع المناسب ويحتفظ به ربما لفترة كافية تسمح لقوة الزمن بأن تعمل لصالحه. وبالإنجليزي بيقولوا أنه time in the market is better than timing the market.
1: كل شكر على هذه المعلومات القيمة من الخبير المالي والعقاري والاقتصادي الأستاذ يوسف مرتضى. نذكر مستمعين الكرام مرة أخرى بأن هذه المعلومات هي من باب الاسترشاد، في حال الرغبة بالحصول على معلومات خاصة لموضوع يخصكم يرجو التوجه للمعني القريب لديكم. كل شكر لك مرة أخرى أستاذ يوسف.
0: شكر من القلب لك أستاذ علاء ولجميع مستمعي SBS عربي.
2: Y si algo tan simple como tu desayuno pudiera mantenerte fuerte por más tiempo, comparados con los huevos comunes, tienen 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos grasa saturada. Eggland's Best te ofrece una nutrición superior para mantenerte con energía todo el día. Así que la próxima vez que estés en la tienda, busca el sello EB y elige Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para descubrir recetas deliciosas.
3: Con Spectrum TV no me pierdo ni un partido, porque tengo todas mis aplicaciones favoritas juntas. ¡Golazo! Más TV en vivo y todos los canales de deportes. ¡Se va! ¡Se va! ¡Se fue! Todo en un mismo lugar sin pagar extra. ¡Canasta! Un plan. Visita spectrum.com/toda tu TV para más información.
4: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
5: الأسبوع الذي انقضى. ويك إند بالعربي على SBS عربي.
1: أهلا بكم مستمعي ومستمعات ويك إند بالعربي.
6: اليوم هو الأحد 14 من حزيران يونيو لعام 2026. برنامج ويكند بالعربي يأتيكم كل يوم سبت وأحد من كل أسبوع ويستمر معكم لساعتين من الزمن، وتستمعون إليه عبر ديجيتال راديو والقناة 304 تلفزيونية وعبر موقعنا الإلكتروني وعبر أثير الأفهم. في ولاية تازمانيا تتجه الأنظار إلى مدينة هوبرت التي تعيش واحدة من أكثر فترات العام حيوية وإثارة مع استمرار فعاليات مهرجان دارك موفو، ويعد هذا الحدث من أكثر المهرجانات الفنية شهرة في أستراليا، إذ يجمع بين الموسيقى والفنون البصرية والعروض الأدائية والتجارب الثقافية التي تتحدى الأفكار التقليدية وتفتح أفاقا جديدة للتعبير الفني. ويستقطب المهرجان فنانين من مختلف أنحاء العالم، كما يجذب آلاف الزوار الذين يتوافدون إلى هوبرت للاستمتاع بأجوائه الفريدة. وقد ساهم هذا الحدث خلال السنوات الماضية في تحويل فصل الشتاء في تازمانيا إلى موسم سياحي نشط، بعدما كان ينظر إليه سابقا كفترة هادئة نسبيا. ومن هوبرت ننتقل إلى الإقليم الشمالي، حيث تستمر فعاليات مهرجان بارونغا، أحد أبرز الأحداث الثقافية للسكان الأصليين في أستراليا. ويحمل هذا المهرجان أهمية خاصة لأنه يمثل مساحة للاحتفاء بالثقافات الأولى للقارة الأسترالية، ويتيح للزوار فرصة للتعرف على الفنون التقليدية والموسيقى والرقصات والقصص التي تناقلتها الأجيال عبر مئات السنين. كما يشكل المهرجان منصة للحوار والتبادل الثقافي بين المجتمعات المختلفة، ويساهم في تعزيز الفهم المتبادل والاحترام للتنوع الثقافي الذي يميز المجتمع الأسترالي المعاصر. ومن هذه الأخبار ننتقل إلى بودكاست قصتي.
7: قصتي، لكل واحد منا قصة. ما هي قصتكم؟
8: كانت روعة حنة ديب تعيش مرتاحة مع عائلتها في قرية الجديدة قضاء جزر الشغور في سوريا، إلا أن الحرب هناك قلبت الأوضاع رأسا على عقب، فاضطرت كالعديد من العائلات للنزوح في بلدها الأم أكثر من 4 إلى 5 مرات، وفي كل مرة كانت تؤسس منزل جديد مع كل متطلباته وتؤمن عمل جديد وما إلى هنالك، إلى أن نزحت إلى لبنان ومن ثم هاجرت إلى أستراليا وصلت عام 2017. ولعل أهم لحظة وأجمل شعور كان حين سلمتها مسؤولة في مطار سيدني مفتاح منزلها وقالت لها: روعة، هذا بيتك. الشعور بالأمان في هذا البلد لا يضاهيه شعور. قالت: أنا كوثر الحنبوري، أجريت مع المهاجرة السورية روعة حنة ديب هذا الحوار حول رحلتها والصعوبات وعن عملها الصغير بعنوان أمي.
9: جينا نحن على أستراليا بال2017. أكيد هلأ نحن كنا عايشين مرتاحين مبسوطين ببيتنا ببلدنا بضيعتنا، بس أنه وقت صارت الحرب، يعني كل أنه نحن وكل العالم الشعب اللي كان هناك صارت عنده صعوبات، فنحن تنقلنا كتير. كنا بحلب، أولادنا مسجلين جامعات وعم يدرسوا، رجعنا جينا على الضيعة، قعدنا فترة كمان بلشت الحرب عنا، رجعنا نقلنا على مدينة اللاذقية.
8: نعم.
9: كمان قعدنا شي سنتين باللاذقية وكانت صعوبات كتير، يعني أنه أنت ببلدك عم تنزحي من مدينة لمدينة كانت صعبة كتير. وبكل مرحلة كنت رح أنه مفروض تأمني السكن والشغل والمعيشة والبيت وكل شيء.
8: أداء الواحد بده يكون عنده هيك قوة إرادة ليقدر يرجع يأسس من جديد.
9: أكيد ما كانت سهلة، وأنت كمان ما منك لحالك، شخص لحالك، أنت عندك عائلة مسؤولة عنه لو كانوا شوي كبار، بس أنت بتضل المسؤولية عليك أنه لازم تأمني لهم على القليل حياة بيكونوا مرتاحين شوي فيها.
8: نعم نعم.
9: فكانت منا سهلة علينا. فعلا يعني انت من بلدك عم تنزحي من مدينة لمدينة، ورجعنا بعدين طلعنا على لبنان.
8: نعم. وكمان بلبنان رجعتوا فتحتوا بيت واسستوا ورجعوا تلك. نعم
9: اكيد فتحنا بلبنان بيت وبلشنا من الصفر، وكانت كمان مرحلة كتير صعبة علينا، كمان تأمين السكن الشغل وكان كتير صعب بلبنان بصراحة يعني.
8: نعم. وجيتوا على أستراليا، بلد جديد، ثقافة جديدة، لغة جديدة، فيك تقولي لي شو أبرز الصعوبات يلي واجهتكم بأستراليا؟
9: هلا بصراحة جينا لهون كنا متوقعين الصعوبات تكون علينا يعني أقوى من هيك، بس يعني نشكر الله تفاجأنا يعني كأنا وولادي وعائلتي، ما حسينا بهيدي الصعوبات اللي كنا حاسبين لها قبل ما نجي من هونيك. بصراحة يعني أستراليا هي البلد الأم، حس أنا الحنونة، الأم الحنونة لهالشعب كله بغض النظر عن السوريين ولا الكل لا. اللي إجوا لهون كهجرة
8: صح.
9: يعني
8: صحيح،
9: فاستقبلونا بكل محبة وأمنونا بيت، وكانت شغلة كتير حلوة إنه وقت يعني تركونا أول ما وصلنا، يعني واحدة من المسؤولين اللي كانت عنا إنه عطتني مفتاح البيت وقالت لي مدام روعة هيدا بيتك. يعني حسسونا بالأمان من وقت وصلنا بصراحة، يعني
8: حلو،
9: كانت حلوة كتير. يعني كنا خايفين من هاي النقطة هون كتير، انه احنا جايين على بلد، لغة جديدة، شعب جديد. لا الحمد لله انه كانت ميسرة، نشكر الله.
8: صارت عندكم شي صعوبات بالنسبة للغة؟
9: هلأ ايه اكيد انا وجوزي ايه، انه بالنسبة للغة ايه تعذبنا، ولحد الان عم نعاني، يعني ما صرنا من نمبر وان مثل ما بيقولوا نحكي، لا بس انه للولاد كان كتير عادي عليهم، يعني فترة بسيطة وتأقلموا، مشوا أمورهم وكل واحد أخذ طريقه، لا الحمد لله. بس انه أنا وجوزي ايه أكيد يعني هيدي نقطة يعني محسوبة.
8: نعم. وبالنسبة للشغل، اشتغلت عدة شغلات قبل ما تفكري تعملي لحالك يعني شغل أحسابك، كيف كانت يعني خبرينا هالمرحلة، هالصعوبات اللي مرقتي فيها؟
9: كانت صعبة، لأني أول شيء أول ما وصلنا يعني نسأل على شغل، أول سؤال كان لقلك إنه أنت بتسوقي؟ طبعا لا، نحن جايين جديد وبنعرف نسوق ولا عنا لايسن. الشغلة الثانية إنه يعني اشتغلنا إنه المحل بعيد، تتعذبي بالمواصلات. وما في، ما بتعرفي لغة، فكان يعني الشغل كتير بسيط وكتير محدد بصراحة. نقطتين، إنك ما بتسوقي، وتاني شغلة إنه ما عندك، ما بتعرفي لغة.
8: وبعد قد ايه حسيتي حالك انه خلص تعودتي على البلد، تأقلمتي، حسيتي انه استراليا بلدك؟
9: هلا ليكي بضل غصة للبلد الام هي، انه الذكريات الحلوه وهيك، بس بصراحه انه ما كتير انا فرقت علي بالنسبه لكمعيشه وكحياه كطقس، حسيتها كتير قريبه من سوريا. يعني اللي كانت الصعوبات الخايفين منها لا ما صارت معنا، كجيران، كمعيشه، كهيك. وفي شغلة بدي قلك ياها مثلا، انه اذا انت حاولتي تتأقلمي وتدوري وتنبشي على حياة انك ترتاحي فيها وطريق انه تعملي فيه شيء، بتلاقي بهاي البلد. هي الحلوة فيها انه يعني بتعطيكي كل المجالات بغض النظر عن عمرك، يعني فيكي تدرسي، فيكي تشتغلي، فيكي تفتحي بزنس انت وشطارتك. يعني انا هذا اللي شفته، فما كتير الصعوبات اثرت فيني بصراحة. فبلشت هيك يعني كذا بزنس صغير، والحمد لله نشكر الله. يعني يمكن شي سنة ونص انه تأقلمنا، او سنتين. يعني بس ما شفت هالصعوبات والفروقات الكبيرة يعني بصراحة.
8: بالنسبة لإلك وقت قررت تاخدي هالخطوة وتعملي تشتغلي على حسابك، خفتي شي من المغامرة؟ يعني خفتي انه ما يجيك شغل او ما تزبط معك؟
9: هلأ ليك بصراحة أنا كطبعي ما بخاف من أي خطوة بعملها. يعني بتكل على الله مثل ما بيقولوا. بعدين أنا عملت بزنس كتير صغير، هو مبدأه أنه عم تعملي شيء لبيتك، شيء نظيف وشيء مرتب، ونحن معودين أنه دايما عنا موني ببيتنا. فاشتغلت قلت أنه شوي لبيتي وشوي بيكون أنه يعني دخل، لو دخل بسيط لألي. والفكرة من هاي انك تتعرفي على ناس، على اصدقاء، بيصير عندك اصدقاء ناس عالم. وشي انا بحبه، يعني شي انا بحبه عم بعمله، فمبسوطة، ما كنت خايفة، لا ما خايفة، ولأني ما رح اخسر شي انا هالشي عاملته لبيتي.
8: بلشتي بانه تبيعي موني وهيك، وعملتي صفحة على الانستغرام، شو سميتيها؟
9: ماي مام. مبدأ شغل ام، منه تجاري، منه سوقي، منه يعني مواد طبيعية. هيك اخترت هذا الطريق والحمد لله. يعني كل شيء بتحتاج ست البيت لبيتها، يعني بعمل مكدوس، بعمل مربيات، بزرع عندي بالجنينة نعنع، بقدونس، زعتر أخضر، قرع، لبنة، دبس فليفلة، هيك بعمل شيء انه شيء شو بتعوزي للبيت وشغلات انه منا موجودة بهالبلد. هلا كتير المكدوس عبيمشي دبس الفلافي دبس البندورة شنجليش انه هون بياخدوه من السوق بس شغل البيت اطيب بضل
10: اكيد. وبالنسبة لل بيوصوك مثلا اذا حدا عنده مناسبة معينة بيوصيك على اكل عادة هن بيقولوا لك شو الاطباق يلي بدهم اياها وانت بتعمليها ولا تقترحي فيك تقترحي عليهم؟
9: لا طبعا هلا هن حسب المناسبة اللي عندهم. هلا بيجيني عالم عندهم عيد ميلاد بيعطوني عدد الاشخاص فين هن في منهم بيحبوا بيقولوا انا هيك بدي
10: نعم.
9: في منهم بيسالوني انه شو شو بتقترحي علينا
10: نعم.
9: شو بتنصحينا
10: نعم.
9: لأني بتعرفي بصراحة الشيء غالي هون وكل واحد عم بيعمل عنده مناسبة أو عزيمة كبيرة بيريد يوفر شوي. فأنا عندي طريقة وأنا عندي خبرة من أول من سوريا
10: نعم.
9: أنا هيدي شغلت الأكل والمونة والطبخ فأكيد بنصحهم يعني وبالأخير بيعود القرار لألهم
10: أكيد. وكيف لقيت التعامل مع الناس؟ في شيء صعوبات ولا ماشي الحال؟
9: هلأ عادي أنك تشوفي صعوبات لأني ما فيك ترضي كل الأذواق بصراحة
10: نعم.
9: انت عليك تشتغلي بضمير وشي كويس وشي وسعر يكون مقبول لعنده مناسبه كمان. انت لازم يكون يعني مثل انه رحمي لهلي عم بيشتغل عندك. ما فيني انا اخذ اسعار كتير بس يمكن بالسنه او بشهر شهرين ما يجيني زبون
10: نعم.
9: فلا انا بخلي اسعاري مقبوله مشان انه اكسب اكثر عالم
10: نعم. شو حبيتي اكثر شيء باستراليا؟
9: صدقيني كل شيء حلو فيها. الأمان حلو فيها، المعاملة، الأصدقاء. في شغلة كتير حلوة إنه ما حدا بيتدخل بحدا، يعني بجيرانك هيك كتير بيكونوا معك بيسلموا عليك. في زيارات أنا بيني وبين جيراني مع إنه كلهم أجانب
10: نعم.
9: بس إنه ما حدا بيتدخل بحياتك هيدي شغلة كتير مهمة
10: نعم. وبسوريا شو الذكرى يلي ما بتروح من بالك أبدا؟
9: واحد بلده حياته أصدقائه الجمعات الحلوة الذكريات ما بتروح من بالك أكيد لأن يعني الأهل بعدن هونيك والأصدقاء وبيتنا وأرضنا يعني
10: نعم.
9: بيكون إلك أنه بحن بتضلي بتحني لبلدك طبيعي.
10: وبس يصير في حوادث مثلا بسوريا قديش أنتوا قديش بتتابعوا قديش بتتفاعلوا مع الحوادث مع الأحداث؟
9: صدقيني نحن بنحضر الأخبار أكثر يمكن من العايشين هونيك وبيضل بالنا عليهم
10: نعم.
9: أكيد يعني دايما بيضل بالنا على أهلنا على بلدنا هذا شيء طبيعي يعني
10: نعم. شو بتنصحي اللي بدون يجوا على أستراليا جايين هجرة شو بتنصحيهم؟
9: والله بنصح كل واحد بدي يجي على أستراليا أنه إذا بتصلوا الفرصة ما يتأخر أبدا أبدا واللي ما حاول يحاول بصراحة. بلد حلوة بحس أنا فيها حياة للشباب أكتر مننا نحن فيها مستقبل لكل شخص بغض النظر عن عمره
10: نعم.
9: ببلد وبلد أمان كمان
10: نعم حلوة. كل يعني كل واحد عنده فرصته بيقدر يحقق حلمه بأستراليا
9: أكيد أكيد إيه بيقدر يحقق الحلم إيه.
10: شو بتطمحي شو عندك طموح؟
9: لا أكيد بتمنى أنه يكون شغلي أفضل على مستوى شوي أوسع بس هذا بده وقت
10: نعم.
9: يعني طبعا مستناي هاي الفرصة انه مثل ما بيقولوا يكبر البزنس اللي عندي يصير على مستوى يعني اكيد
10: نعم. في شيء هيك يعني شيء بضحك او شيء طريف حصل معكم من اول ما جيتوا هيك تخبرينا اياه؟
9: صارت شغلات كتيرة يعني مواقف. مرة طلعت كنت عم بروح على المدرسة اول ما جينا وعم برجع بالباص وبتعرفي كنا جايين اسا نخاف نضيع بالباص و يعني
10: نعم.
9: انه ما بنغير الموقف اللي بدنا ننزل عليه وهيك. فكنا عايشين باول بيت بكرمر طلعت من نافيتاس بالباص. الباص كان يمكن من عندهم من الشركه انه مغيرين له الموقف تبعه وهو قطع محل ما بدي انزل انا وانا ما بعرف اسا احكي انجليش وصرت انه احكي معه بالانجليزي وعيط عليه وهيك
10: نعم.
9: طلع هو بيحكي عربي قلت له يا زلمة ليه ما عم تحكي من الأول ما شايفني عم رتب الكلمات وحدة من الشرق وحدة من الغرب لحتى قال لي قلت له ضيعت بيتي ما بعرف ارجع بيتي أنا جاي جديد
10: نعم. بدي أتشكرك سيدة روعة حنا دياب وبتمنى لك تتوفقي بالبزنس.
6: مستمعينا وقفة غنائية، نعود بعدها لنتابع برنامجكم ويكند بالعربي ونتعرف على Best of SBS عربي خلال الأسبوع. معي أنا جورج غرام.

0: أهلا بكم من جديد مستمعينا، بداية الساعة الثانية من برنامج ويكند بالعربي على SBS عربي. نظرة سريعة على حالة الطقس لهذا اليوم الأحد 24 من حزيران يونيو لعام 2026. في أديلايد مشمس 18 درجة، بريسبن أمطار متفرقة 23، هوبرت غائم جزئيا 18، داروين مشمس 32، بيرث أمطار متفرقة 17 درجة، ملبورن مشمس 15 درجة، سيدني أمطار متفرقة 21 درجة، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا أمطار متفرقة 17 درجة. أما الآن إلى بودكاست يحكي عن المنتخب القطري ومشاركته في كأس العالم 2026 لنستمع.
1: العرب والكرة في موسمه الجديد مونديال 2026 والمشاركة القياسية للفرق العربية. من المشرق إلى المغرب 8 منتخبات عربية تنافس على الكأس، نتعرف عليها، نحاور مشجعيها لننقل لكم أجواء هذا الحدث الكروي العالمي بنبض عربي. فلننطلق.
0: في قطر كرة القدم ليست مجرد مباراة تبدأ وتنتهي، هي قصة بلد صغير بالحجم كبير بالطموح. من سوق واقف إلى أبراج الدوحة، ومن المجالس القطرية إلى ملاعب امتلأت بمشجعي العالم، كانت قطر تحاول أن تقول شيئا واحدا: نحن هنا. هذه قصة المنتخب القطري وقصة مشروع أراد أن يغير صورة بلد كامل من خلال كرة القدم. لسنوات طويلة لم يكن المنتخب القطري حاضرا بقوة في المشهد العالمي، محاولات كثيرة وأحلام تتكرر، لكن دائما كان هناك شيء ناقص. إلى أن بدأت قطر مشروعا مختلفا تماما، مشروع لم يعتمد على الصدفة بل على التخطيط الطويل. الصحفي الرياضي مازن الهندي يرى أن نقطة التحول الحقيقية بدأت منذ سنوات بعيدة.
2: قصة النجاح القطرية في عالم كرة القدم لم تكن وليدة الصدفة، هي نتاج عمل منظم بدأ مع بداية الألفية الجديدة من خلال تأسيس أكاديمية أسباير اللي تهتم بتخريج اللاعبين من الفئات العمرية.

0: أنه يستمروا مع المنتخبات القطرية، وهذا الشيء شفنا نتاجه من خلال الجيل الحالي للمنتخب القطري.
1: أكاديمية أسباير لم تكن مجرد مركز تدريب، كان مشروعا لبناء جيل كامل، جيل كبر مع بعضه ولعب مع بعضه حتى وصل إلى المنتخب الأول. وفي عام 2019 وصل المشروع إلى واحدة من أهم لحظاته، كأس آسيا 2019. منتخب شاب يلعب بثقة ويفاجئ القارة بأكملها. قطر تهزم اليابان في النهائي وترفع كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخها.
0: اللي تدرج مع المدرب الإسباني فيليكس سانشيز قدر يربح أول شيء بطولة آسيا للشباب، كمل بعدين لحتى وصل بعام 2019 ليربح بطولة كأس آسيا في الإمارات، ورجع كرر الإنجاز في العام 2023 حين استضافت قطر بطولة كأس آسيا، وأيضا من خلال تنظيم كأس العالم 2022 في قطر، واللي أعتقد أنه كانت كل الجهود منصبة لبناء منتخب قوي وقادر على المنافسة في كأس العالم 2022.
1: لكن الحلم الأكبر كان ينتظر قطر بعد ذلك، كأس العالم 2022، أول مونديال عربي وأول كأس عالم في الشرق الأوسط. العالم كله جاء إلى الدوحة، المترو، الملاعب، الأسواق القديمة والأعلام العربية في كل مكان، ولأول مرة شعر كثير من العرب أن كأس العالم يشبههم. لكن داخل الملعب لم تسري الأمور كما أرادت قطر، 3 مباريات و3 خسارات، وأصبح المنتخب القطري أول منتخب مستضيف يخسر مبارياته 3 في دور المجموعات.
0: يعني كان خيبة أمل كبيرة بالنسبة للقائمين على كرة القدم القطرية، لأنه المنتخب القطري ما قدر يظهر بالمظهر المناسب بالعام 2022 خلال بطولة كأس العالم، وهو أول منتخب يستضيف بطولة كأس العالم في التاريخ ويخسر في المباريات 3.
1: لكن حتى بعد الخروج بقيت هناك قناعة بأن قطر نجحت في شيء أكبر من النتائج.
0: قصة الكرة القطرية نجاح كبير جدا، أنه أنت تستضيف كأس العالم وتشارك ببطاقة دعوة كأول مشاركة لك في كأس العالم، فهذا شيء مفهوم. ولكن في النسخة الموالية أنت تأهل بشكل مباشر إلى كأس العالم لتكون مع كبار العالم، فهذا بالتأكيد إنجاز يحسب للقائمين على الكرة القطرية، اللي مثل ما حكينا من بداية الألفية بدأ هذا المشروع وآتى ثماره الآن من خلال تأهل المنتخب القطري إلى نهائيات كأس العالم 2026.
1: اليوم تبدأ قطر فصلا جديدا، فصل عنوانه كأس العالم 2026. لكن طريق التأهل هذه المرة لم يكن سهلا. المنتخب القطري عاش تقلبات كثيرة في التصفيات، مجموعة صعبة ضمت إيران وأوزبكستان والإمارات، وفي النهاية اضطر المنتخب لخوض الملحق.
0: مشوار المنتخب القطري في تصفيات كأس العالم 2026 مرت به العديد من المطبات، يعني في المجموعة اللي ضمته مع منتخبات إيران، أوزبكستان، الإمارات العربية المتحدة، قرغيزستان وكوريا الشمالية حل في المركز الرابع، ولم ينجح بالتأهل المباشر. بطاقة التأهل المباشر ذهبت لمنتخبي إيران وأوزبكستان، اضطر للعب خلينا نقول الملحق المؤهل لكأس العالم مع، ووقع في المجموعة اللي ضمته، هي مجموعة خليجية كانت مع منتخبات الإمارات العربية المتحدة وعمان. قبل ما أحكي عن هي المجموعة، كانت نقطة التحول في التصفيات حين أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم الاستغناء عن خدمات المدرب لويس غارسيا وحل محله لوبيتيغي، المدرب اللي عنده خبرة كتير كبيرة، اللي سبق وقاد منتخب إسبانيا وقاد أيضا أندية كبيرة وبينها نادي ريال مدريد، فبالتأكيد عمل نقلة نوعية بالمنتخب القطري. فات المنتخب القطري على هذه المجموعة ونجح بالتصدر بعد فوزه في المباراة الأخيرة على منتخب الإمارات بهدفين مقابل هدف واحد. المهمة تحققت، قطر في كأس العالم، وهذا الشيء اللي كان عم يشتغل عليه الاتحاد القطري، ونجح أن يكون ضمن كبار القارة الآسيوية المتواجدين في نهائيات كأس العالم.
1: ومع لوبيتيغي بدأ المنتخب يبدو أكثر هدوءا وأكثر توازنا. المنتخب القطري اليوم لا يعتمد فقط على المهارة بل على الانسجام، جيل لعب مع بعضه لسنوات طويلة.
0: أبرز نقاط قوة المنتخب القطري هو التشكيلة المتجانسة، يعني اللاعبين المتواجدين حاليا في تشكيلة المنتخب القطري من حراسة المرمى وحتى

0: هجوم هن اللاعبين لعبوا مع بعض لمدة طويلة جدا. يعني بدنا نشوف بحراسة المرمى مشعل برشام، في عنا الكثير من اللاعبين اللي يعول عليهم في التشكيلة القطرية، أكرم عفيف، المعز علي، حسن هيدوس، وأيضا ما بننسى كمان اليوم ضمن القائمة الموسعة لمنتخب قطر عم نشوف تواجد المهاجم المخضرم سيباستيان سوريا، اللي في حال نجح وفاز بثقة لوبيتيغي للمشاركة في كأس العالم وشارك في كأس العالم سيكسر رقم تاريخي للكاميروني روجي ميلا بأن يكون أكبر لاعب باستثناء حارس المرمى طبعا، لأنه عندنا عصام الحضري يبقى هو أكبر لاعب شارك في المونديال. فمن اللاعبين يعني اللي بيلعبوا في الميدان حيكون أكبر لاعب سيباستيان سوريا وحيكسر رقم روجي ميلا التاريخي، وهذا بالتأكيد حيكون إنجاز كثير كبير.
1: أسماء أصبحت مرتبطة بتاريخ الكرة القطرية الحديثة، وخلفها جماهير تؤمن أن هذا الجيل ما زال قادرا على تقديم شيء أكبر.
0: ما يقلق الجماهير بالتأكيد هو رهبة كأس العالم. لاحظنا كيف المنتخب القطري لم يظهر بشكل الجيد في كأس العالم 2022. اليوم أنت عم تلعب خارج أرضك، يعني أكيد بدون ضغوط. المنتخب القطري في فترات سابقة شارك في بطولة الكوبا أمريكا، معتاد على اللعب، وأيضا شارك في بطولة التي تقام في أمريكا والمكسيك، شارك يعني عايش الأجواء في أمريكا، وحيكون مع أحد مضيفي كأس العالم بنفس المجموعة اللي هو المنتخب الكندي. فيعني هو القلق وأيضا واحد من عوامل اللي لازم تكون عوامل قوة، بأنه المنتخب القطري لازم يلعب بدون رهبة في نهائيات كأس العالم وإن كانت مجموعته ليست بالمجموعة السهلة.
1: وفي مونديال 2026 ستدخل قطر مجموعة معقدة إلى جانب سويسرا وكندا والبوسنة والهرسك.
0: المنتخب القطري بالنظر إلى المجموعة التي وقع فيها واللي هي المجموعة الثانية، قد يرى البعض بأنه المجموعة الثانية مجموعة سهلة، هي ليست سهلة على الإطلاق، هي مجموعة معقدة. عم نشوف مع المنتخب القطري منتخب سويسرا ومنتخب البوسنة والهرسك ومنتخب كندا المضيف. إذا بدنا نحللهم منتخب منتخب، أكيد المنتخب الكندي يبحث كما يبحث المنتخب القطري على انتصاره الأول في كأس العالم، متسلح بأرضه وبين جماهيره، فأكيد حيكون هذا عامل قوة إضافي للمنتخب الكندي. المنتخب البوسني أيضا لاحظنا كيف بالملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم استطاع أن يقصي المنتخب الإيطالي وأن يتأهل، في عنده مزيج كبير من الخبرة والشباب. المنتخب السويسري أيضا من المنتخبات الكبيرة جدا في قارة أوروبا، يكفي أن نقول بأنه تأهل لجميع البطولات الكبرى منذ فشله في التأهل إلى يورو 2012، وهو ضيف داعم على كأس العالم، 13 مشاركة في كأس العالم، ويملك العديد من اللاعبين الجيدين. فلذلك وضمن هذه المعطيات هي مهمة معقدة للمنتخب القطري.
1: لكن كرة القدم دائما تترك باب المفاجأة مفتوحا.
0: المباراة الأولى بمواجهة البوسنة والهرسك، دائما في المباريات الأولى ممكن أنك أنت تخطف فيها نقطة وتأدي أداء جيد، تفاجئ الخصم اللي قدامك وتقدر تظهر بالشكل الجيد. المباراة الثانية حتكون مع منتخب كندا صاحب الأرض والجمهور، وأعتقد هي كمان من الميزات الجيدة لمنتخب قطر. والختام مع منتخب سويسرا اللي ممكن يكون حسب تأهله في خليني أقول بالجولتين الأولى والثانية، فممكن يكون هذا الشيء نوعا ما إذا كان في إراحة لبعض نجوم المنتخب السويسري قد يكون عامل جيد للمنتخب القطري في المباراة الأخيرة. كل هذا مرهون بما سيقدمه اللاعبون على أرض الملعب، على أفكار لوبيتيغي اللي نتمنى إن شاء الله، كما نتمنى لجميع المنتخبات العربية بأنه تظهر بشكل جيد في مونديال المكسيك وكندا وأمريكا، ويكون العام 2026 مع تواجد 8 منتخبات عربية كرقم قياسي بعد رفع عدد منتخبات كأس العالم إلى 48، أنه تكون يعني إن شاء الله فاتحة خير للكرة العربية، ونشوف المنتخب القطري وباقي المنتخبات العربية عم يحققوا نتائج جيدة، مثل الشيء اللي شفناه بمونديال قطر، وقت شفنا مجموعة من الانتصارات العربية كللها المنتخب المغربي بالوصول إلى المربع الذهبي لكأس العالم.
1: في قطر ما زال الأطفال يلعبون الكرة في الأزقة، وما زالت المقاهي تعرض أهداف كأس آسيا، وما زالت الملاعب التي استضافت كأس العالم.

0: لما تقف وسط الصحراء كأنها تذكير بما حدث هنا، وربما لهذا السبب تبقى قصة قطر مع كرة القدم أكبر من مجرد نتائج. هي قصة بلد أراد أن يترك أثرا، فاختار كرة القدم لغة للعالم. جورج غرام من SBS عربي.
1: Con Spectrum TV no me pierdo ni un partido porque tengo todas mis aplicaciones favoritas juntas. ¡Golazo! Más TV en vivo y todos los canales de deportes. ¡Se va! ¡Se va! ¡Se fue! Todo en un mismo lugar sin pagar extra. ¡Canasta! Un plan, un precio, un lugar y todos tus deportes. Visita spectrum.com/todatuTV para más información.
2: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
3: And staring at a not-so-motivational poster on my wall.
2: Meanwhile, road you never lacks motivation because he's in an RV covered by Geico with RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
4: I'm on top of the world!
2: How's that for motivation, home you? It feels good to be road you. It feels good to Geico.
5: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
6: SBS Audio. استمع لما يناسب شخصيتك.
7: SBS Chill. Chill.
8: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
9: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
10: SBS Hindi uplabdh karwata hai.
11: Far from the partisan politics.
6: مع أخبار بأكثر من 60 لغة، موسيقى تلائم مزاجك، ومدونات بودكاست آسرة بانتظارك. حمل تطبيق SBS Audio App أو قم بزيارة sbs.com.au/audio.
0: ويكند بالعربي
12: على SBS عربي،
0: أفضل مقتطفات الأسبوع. أهلا بكم من جديد مستمعينا في برنامج ويكند بالعربي وبيست أوف SBS عربي. يشهد الإقليم الشمالي حدثا رياضيا استثنائيا يتمثل في سباق فينك الصحراوي الشهير. هذا السباق الذي يعتبر من أصعب وأشهر سباقات الطرق الوعرة في العالم، يجذب سنويا متسابقين محترفين وهو من مختلف أنحاء أستراليا وخارجها، ويمتد السباق عبر مسافات طويلة في قلب الصحراء الأسترالية، حيث يواجه المشاركون تضاريس قاسية وظروفا طبيعية تتطلب مهارات عالية وقدرة كبيرة على التحمل. ولا يقتصر الحدث على الجانب الرياضي فقط، بل يتحول إلى مهرجان مجتمعي يجمع العائلات والمشجعين والزوار في أجواء احتفالية مميزة. أما في نيو ساوث ويلز فلا تزال سيدني تواصل تألقها الثقافي مع استمرار الفعاليات الكبرى التي تشهدها المدينة خلال هذا الشهر. فمهرجان فيفيد سيدني يواصل جذب الزوار إلى الواجهة البحرية والمناطق التاريخية، حيث تتحول المعالم الشهيرة إلى أعمال فنية مضيئة تروي قصصا مختلفة عن الإبداع والتكنولوجيا والثقافة. وفي الوقت نفسه يواصل مهرجان سيدني السينمائي تقديم عروضه المتنوعة التي تجمع بين الإنتاجات المحلية والأعمال الدولية، ما يجعل المدينة نقطة التقاء لعشاق السينما من مختلف الخلفيات الثقافية. وفي المناطق الإقليمية من الولاية تستمر المهرجانات المحلية والأسواق المجتمعية والفعاليات العائلية التي تعكس روح المجتمعات الريفية الأسترالية وتساهم في دعم الاقتصاد المحلي. أما في ولاية فيكتوريا فتعيش ميلبورن يوما استثنائيا مع تزايد الاهتمام بمتابعة أحداث كأس العالم لكرة القدم، وتشهد الساحات العامة ومناطق المشجعين تجمعات كبيرة لمتابعة المباريات في أجواء احتفالية تعكس الشعبية العالمية لهذه الرياضة. وتحولت كرة القدم خلال العقود الأخيرة إلى واحدة من أكثر الرياضات انتشارا بين الجاليات المتعددة في أستراليا والتي تشكل المجتمع الأسترالي، وهو ما يظهر بوضوح في هذه المناسبات التي تجمع أشخاصا

0: من ثقافات وخلفيات متنوعة حول شغف مشترك. ونذكركم مستمعينا أنه يمكنكم مشاهدة جميع مباريات كأس العالم فيفا 2026 مباشرة ومجانا على قنوات SBS وعبر منصة SBS On Demand. لا تفوت الإعادات الكاملة للمباريات والملخصات وأبرز اللقطات والأهداف طوال فترة البطولة. لنستمع الآن إلى بودكاست أستراليا بالعربي.
1: أهلا بكم في حلقة جديدة من أستراليا بالعربي، وفي حلقة هذا اليوم سنقدم نصائح عملية للتعامل مع الضغط المالي وسط غلاء المعيشة وارتفاع أسعار الوقود والفائدة في أستراليا، فيما تدخل الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإيران شهرها الثالث، وتبعات ذلك من ضغط على جيوب الأستراليين بعد قرار مصرف الاحتياط هذا الشهر رفع سعر الفائدة النقدية، إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والإيجارات وقسط الرهن العقاري وغيرها من الاحتياجات الأساسية. امتياز أحمد المقيم في ملبورن يعمل بدوام كامل في مجال تكنولوجيا المعلومات، ويعمل على سيارة أجرة ويستخدم وسائل النقل العامة في الأيام العادية ونهاية الأسبوع لإعالة أسرته، ويقول وظيفة واحدة لم تعد تكفي.
2: One job is not enough for their, you know, survival. My car, unfortunately, take diesel, and where I used to spend around $103, $105, now it's gone up to around $160, which doesn't, like, you know, really help me. So things are quite tough for everyone.
1: ويضيف أحمد أن ارتفاع أسعار الوقود ليس سوى جزء من المشكلة، فانخفاض عدد الركاب وارتفاع عمولات منصات النقل الخاصة عبر التطبيقات وغلاء مصاريف المعيشة هي عوامل تجعل من الصعب على السائقين تأمين احتياجاتهم.
2: The other day I just went to the airport to pick up my ride, like, you know, been sitting there for nearly 4 hours, didn't get anything, 1:30, 2 o'clock in the morning, just come back home empty. I could have been spending time with my family, but I was just trying to make my living.
1: كما ويفكر أحمد حاليا بالتواصل مع الخط الوطني للمساعدة في إدارة الديون، وهي خدمة مجانية مستقلة وسرية متاحة في جميع أنحاء أستراليا، إذ تربط هذه الخدمة الأشخاص الذين يعانون من ضغط مالي بمستشارين ماليين يشرحون لهم حقوقهم ويناقشون معهم الخيارات المتاحة. فيما تقول فيكي ستاف من الخط الوطني للمساعدة في الديون، تقول إن عددا كبيرا من الأستراليين باتوا ينفقون جزءا كبيرا من دخلهم على الاحتياجات الأساسية كالوقود والطعام بسبب ارتفاعها دون أن يتبقى مالا كافيا لتغطية النفقات الضرورية الأخرى في حياتهم.
3: At the moment, we're hearing from a lot of people who are really stressed about their mortgage repayments. That's our number one call that we receive. But we also hear from people who are struggling with credit card debt. They owe money to the tax office, also electricity debt and car loans as well.
1: وتوضح أيضا ستاف أن كثيرين من المواطنين لا يدركون أن بإمكانهم طلب ترتيبات معينة تساعدهم على إدارة ديونهم ومصاريفهم عبر البنوك أو مزودي الائتمان.
3: A financial hardship arrangement could be something like a pause on repayments for a little while. It could be a payment arrangement where they pay off a smaller amount over a longer period of time. There's actually quite a few different options available to people, and that's what financial counselors can talk about.
1: وتضيف أن المستشارين يحتاجون إلى فهم الوضع المالي للشخص بشكل كامل لتقديم المعلومات الصحيحة والخيارات العملية المناسبة.
3: We will talk to people about what their income is, what their expenses are, what their assets and their liabilities are. And it's only when we do that that we can get a good idea of the best options to help them get through that financial hardship.
1: هناك ثلاث طرق للتواصل مع الخط الوطني للمساعدة في الديون. أولا الاتصال على الرقم 1-800-007-007، زيارة الموقع الإلكتروني ndh.org.au، استخدام خدمة المحادثة المباشرة عبر الموقع. أما بالنسبة لمن لا يجدون التحدث باللغة الإنجليزية، فتتوفر خدمة الترجمة الفورية أثناء إجراء المكالمة. يذكر أن الطلب على هذه الخدمة أصبح مرتفعا هذه الأيام، ما يستدعي انتظار المتصلين خلال أوقات الذروة، ما يتطلب أيضا ضرورة

0: الانتظار والصبر بإعادة المحاولة أو استخدام خيارات أخرى كالدردشة المباشرة، كما ينصح بضرورة الاطلاع على خدمات الدعم المجانية الأخرى المتوفرة عبر منظمات المجتمع، بما في ذلك خدمة Money Care التابعة لـ The Salvation Army وخدمة الاستشارات المالية والمراكز القانونية المجتمعية Community Legal Centers، كذلك أيضا خدمة Mob Strong Debt Help ومركز الحقوق المالية القانوني Financial Rights Legal Center. مستمعينا، في حال الرغبة بتناول موضوع محدد يرجى التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني australiaexplained@sbs.com.au. هذا التقرير من إعداد سهل مكار وعلاء التميمي.
1: ¿Por qué elegir entre velocidad, confianza y buen precio si con Spectrum Internet con fibra óptica puedes tenerlo todo por solo $40 al mes? Sin contratos, sin compromisos. Solo Internet increíble a un precio increíble. Cámbiate hoy y obtén Spectrum Internet con fibra óptica por solo $40 al mes. Visita spectrum.com/todo. Spectrum Internet funciona con tecnología de fibra y se conecta al domicilio mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
2: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
3: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
2: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
4: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
5: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
6: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
7: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الانترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
8: ويكند بالعربي، أفضل ما قدمته SBS عربي خلال الأسبوع.
9: أهلا بكم مجددا مستمعي ومستمعات برنامج ويكند بالعربي، معي أنا جورج رام. خسر الأستراليون نحو 31 مليار دولار في المقامرة خلال عام 2022 و2023، إذ مارس 65% من البالغين الأستراليين شكلا من أشكال المقامرة خلال الأشهر الاثني عشر الماضية بحسب المعهد الأسترالي لدراسات الأسرة، فيما واحد من كل 7 أستراليين يتضرر من القمار. هل بدأت المعركة الحقيقية ضد صناعات المراهنات؟ وما الذي تكشفه هذه الأرقام عن واقع المجتمع الأسترالي؟ حيث أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي عن قيود جديدة على إعلانات المراهنات والقمار، واصفا إياها بأنها الإصلاح الأهم الذي تشهده أستراليا في هذا المجال. وتشمل الإجراءات الحد من عدد الإعلانات التلفزيونية وحظرها خلال البث المباشر للأحداث الرياضية، وفرض قيود إضافية على الإعلانات الرقمية، فيما التوصيات دعت إلى فرض حظر شامل على إعلانات المراهنات. فهل تكفي خطوة للحد من مكافحة تسونامي المقامرة؟ وهل ترقى إلى مكافحة أزمة وطنية؟ تعالوا نستمع إلى هذا البودكاست الذي يتحدث عن هذا الموضوع.
7: توصف أستراليا بأنها من أكبر أسواق المقامرة في العالم.

0: su SBS.
1: Ready to order?
2: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver card. So, let's just get one of everything.
1: Everything?
3: Fire everything! The Capital One Saver card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
4: Yes, Chef!
2: This is so nice.
3: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
2: Ooh, tiramisu!
3: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver card. Capital One, what's in your wallet?
5: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
6: أبحاث المقامرة بأنه واحد من كل سبع أستراليين اليوم يتأثر بشكل مباشر أو غير مباشر بالأضرار المرتبطة بالمقامرة سواء على المستوى المالي النفسي أو الاجتماعي.
7: بترى في ظل هذه الأرقام المقلقة أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي عن قيود جديدة على إعلانات المراهنات والقمار واصفا إياها بأنها الإصلاح الأهم الذي تشهده أستراليا في هذا المجال، وتشمل الإجراءات الحد من عدد الإعلانات التلفزيونية وحظرها خلال البث المباشر للأحداث الرياضية وفرض قيود إضافية على الإعلانات الرقمية.
6: يمكن خطوة سباقة بالنسبة لأستراليا اللي أخذت كمان خطوات سباقة لحماية الإدمان الرقمي لمن هم غير بالغين سناء، ولكن هالخطوة أثارت جدل كمان واسع بين الحكومة وخبراء الصحة العامة ومكافحة الإدمان. منتقدو هذه الخطوة بيشوفوا أنه هالقيود الجديدة لا ترقى إلى مستوى الأزمة الوطنية، وأن أقل بكثير من التوصيات اللي دعت إلى فرض حظر شامل على إعلانات المراهنات.
7: فهل يمكن لهذه الإجراءات أن تحدث فرقاً حقيقياً في الحد من أضرار المقامرة، أم أن المشكلة أعمق من مجرد إعلانات؟
6: خلينا نطرح الأسئلة على من عملت في هذا المجال مطولاً، الأخصائية النفسية والمتخصصة بمكافحة إدمان المقامرة والعاملة الاجتماعية زكية مطانيوس. صباحك خير وبركة.
8: صباح الخير.
7: صباح النور.
8: صباح النور.
6: هلا هلا زكية. يعني شفنا أرقام أنا وسناء وقفنا عندهم، أرقام مخيفة. اليوم عم نحكي عن 31.5 مليار دولار هيك ضاعوا بالمقامرة خلال عام واحد. هالأرقام شو بتقلنا عن حجم الإشكالية يلي عم تواجه عائلات بأكمله ومجتمع أسترالي بأكمله؟ زكية،
8: طبعا هاي الأرقام بتفرجينا قديش المشكلة كبيرة ومؤذية، مش بس للشخص اللي بيلعب، كمان للعيلة وللمجتمع كله. لما منحكي مليارات راحت على القمار، يعني عم نحكي عن ديون، مشاكل عائلية، ضغط نفسي، قلق، اكتئاب، حتى أوقات مشاكل أكبر ممكن توصل لانهيار بالعلاقات أو مشاكل بالصحة النفسية. كمان مهم نحكي في إشي بنقوله بعلم النفس dual diagnosis اللي هو التشخيص المزدوج بالصحة النفسية. يعني المشكلة مش بس أنه الشخص بأمر، كمان الشخص ممكن يكون عنده اكتئاب أو قلق نفسي أو قلق وبنفس الوقت إدمان على القمار. كتير ناس بتلجأ للقمار كرمال تهرب من الضغوط أو الوحدة، بس بالنهاية المشكلة بتكبر أكتر من هون. أهمية أنه العلاج ما يكون بس وقف باللعب، لازم يكون في دعم نفسي واجتماعي كمان.
7: نعم نعم زكية، خلينا نروح على الخطوة الجديدة اللي هي الإعلانات أو التقليل منها. الحكومة ترى أن الحد من إعلانات المراهنات سيساهم في تقليل الأضرار. من واقع خبرتك وتعاملك مع الجالية العربية والجاليات الأخرى، هل يمكن أن تكون هذه الخطوة خطوة أحسن بالنسبة للمستقبل القريب؟
8: أكيد تخفيض الإعلانات فكرة كتير منيحة، بس لحالها مش بتكفي. يعني مش بكفي أنه نوقف الإعلانات، لأنه العالم بعده قادر توصل للمراهنات بسهولة عن طريق السوشيال ميديا، التواصل الاجتماعي والأبليكيشنز. بس بنفس الوقت أنا بشوف أنه هيدي فرصة نحكي مع أولادنا، وما لازم نمنعهم عن كل شيء بالحياة، بالعكس خليهم يشوفوا ويتعلموا. أنه وأنا شخصيا بحكي مع بناتي على الأمور التوعية والحوار داخل البيت كتير مهمين. نتحدث معهم أنه

0: لنشوفوا شو عم بيصير بالحياة، شوفوا انه الناس كيف بتأمر. هذا اشي، كل اشي بده توازن، هذا اشي مش صحيح. كمان منيح انه نتحدث بالبيت عن هاي الامور. كثرة الإعلانات بالنسبة للمقمر بالذات للأشخاص اللي عندهم إدمان أو عم بيحاولوا يتعالجوا، مجرد مشاهدة الإعلان ممكن ترجع تحفز الرغبة باللعب
1: لانتكاسة.
0: بالضبط، وبتسبب الانتكاسة. كرمال هيك ممكن يكون في حديث داخل البيت وكيف القمار ممكن يدمر حياة الناس، وطريقة سرد القصص وتجارب الناس اللي تعبت وخسرت بسبب القمار كتير بتساعد بالتوعية كمان.
1: اليوم زكية، الدراسات تشير إلى أنه 65% من البالغين الأستراليين، عم نحكي أكثر من النصف يعني بشكل كبير، شاركوا بشكل من أشكال المقامرة. هل المقامرة اليوم، وهيدا يمكن النقطة الإشكالية، باتت سلوك طبيعي، جزء من الثقافة الأسترالية، مقبولة اجتماعيا لدرجة عم بتخلي مكافحتها أمر منه سهل أبدا؟
0: للأسف مزبوط، يعني صار الأمر القمار بأستراليا شيء طبيعي ومقبول اجتماعيا لدرجة كبيرة، وهذا الشيء عم بيصعب محاربته. لما المراهنات مثلا بتصير مرتبطة بالرياضة والمناسبات الاجتماعية والإعلانات بكل محل العالم، صار يشوف أنه إشي صار تسلية، وبتصير هاي التسلية مرات أمور مدمرة لبعض الناس.
2: نعم زكية، احنا في الأول بنشوف المقامر بيطلع من بيته بيروح إلى مكان معين للمقامرة، الآن المقامرة متواجدة معنا وإحنا قاعدين، إحنا قاعدين في التليفون، تطبيقات ومراهنات. هل يعني قداش هذا بيأثر، وقداش صار عندنا أكثر من خلال هالتليفون، وكيف ممكن التوعية تكون على التليفون كمان؟
0: أكيد اليوم الوصول للقمار صار أسهل بكتير بسبب التطبيقات والسوشيال ميديا. الشخص صار فيه يلعب بأي وقت وبأي محل. كرمال هيك صار مهم نستعمل السوشيال ميديا كمان بطريقة إيجابية، مثل التوعية زي ما حكيت من قبل.
1: بركي شوي منروح على المجتمع العربي، وأنت عملتي بهالمجتمع بشكل كتير كبير. شو يلي بيخلي اليوم شخص أو مجتمع بخصوصيته قابل أكثر أو عرضة أكثر للإدمان، أي نوع من الإدمان وتحديدا المقامرة؟
0: من خلال خبرتي بشوف أنه موضوع الإدمان والصحة النفسية بعده حساس عند كتير من العائلات العربية بسبب الخوف من كلام الناس أو الإحراج الاجتماعي. كرمال هيك أوقات العيلة بتتأخر بطلب المساعدة وبتحاول تخبي المشكلة بدل ما تواجهها. وبنفس الوقت الترابط العائلي بالمجتمع العربي ممكن يكون نقطة كتير قوية إذا كان في دعم وتفهم، بس أوقات بتحول لضغط إذا الشخص حس أنه عم يتلام أو يتم الحكم عليه بدل ما ينفهم. كمان في بعض المهاجرين الجداد بيعانوا من الوحدة أو صعوبة الاندماج، فبلاقوا بالإمار مكان الهروب أو التسلية أو التواصل الاجتماعي.
2: صعوبة الاندماج، نعم، هنا، والتوجه إلى القمار والمقامرة. طيب في الحالة شو ممكن العمل مع الجالية العربية الجديدة أو الناس اللي بيجوا جداد على أستراليا، وإحنا عارفين أنه ممكن يكون هذا القمار والمقامرة سبيل من سبل أنهم ينسوا الغربة؟
0: كيف أنا عم بطلع على الإحصائيات في المناطق اللي بنطلع على الأرباح العالية للأماكن المار ببعض المناطق، مثلاً بحكي عن فيكتوريا لأنه أنا من فيكتوريا، بتقولنا أنه المشكلة موجودة بشكل واضح داخل الجالية العربية. كمان حاجز اللغة مرات بخلي الأشخاص يحسوا بعزلة، فبتصير وسيلة من الهروب للناس. ومرات كمان الأصوات الأضوية بالماكينات اللي بتعطي شعور مؤقت بالسعادة، لأنها بتحفز هرمونات السعادة بدماغ، وهذا الشيء بيخلي الشخص يعلق فيها أكتر. في كتير إشياء مثل الجامبلز هيلب لاين، هاي خط مجاني اللي الإنسان بيقدر يتصل فيه هان دغري، موجودة على فكرة الرقم هذا موجود على الماكينات بأماكن الكازينو بكل محل بيقدر الشخص يتصل فيهن ويطلب مساعدة، بيقدر يوجهوه كمان لمحلات اللي

0: هي دائما المساعدة ببلاش، كمان مجاني.
1: نعم.
0: إذا أنا بنصح إذا حدا عنده مشكلة أو عائلة عندها مشكلة بالإقمار يتوجهوا للجاملز هيلب لاين، هني بيساعدوهن هني بوجهوهن، والسيرفيس يعني كتير كونفيدنشال يعني خاص.
1: صحيح، تحمي هذه الخصوصية زكية يلي ما منشوفه بأي بلد، منشوفه بأستراليا للأسف، مراكز المقامرة على مسافة كتير قريبة حتى من المدارس، من الببليك ترانسبورت، من أي متجر يعني. وهذا الشيء بيخلي أي ولد يشوف أنه هل يعني وجود هذا المكان أهميته بأهمية وجود أي مطعم أم حتى مدرسة أم حتى ناقل عمومي. قديش هالموضوع بالتحديد أجان عم بيخلي الولد يتنشأ ببيئة حاضنة للمقامرة. مشان هيك يمكن البعض بيشوف الخطوة اليوم يلي قامت فيها الحكومة أو رئيس الحكومة خجولة أمام ثقافة بأكملها.
0: مظبوط. اللي انا كيف بحس انه في كتير اشياء لازم احنا نوعي اولادنا، مش لازم انه نقول للولد نخبي عن الولد، لا لازم نحكي مع الولد بالبيت. يعني مهم، نقطة مهمة كتير هي بالتربية. يعني مثلا في شغلة كيف احنا بنربي اولادنا، احنا كتير بنحب اولادنا ونحاول نعطيهم ثقة بنفسهم. سوري، بس اوقات بنستعمل كلمات غلط، مثلا انت محظوظ او رزقتك قويه. انا برايي لازم نعلم اولادنا انه النجاح ما بيجي بالحظ،
1: الجهد
0: النجاح
1: حلو.
0: مزبوط، النجاح بده تعب وشغل. لازم نقول مثلا، انا يعني بقول لبنتي يا ريت اشوف يوم ايديك تلمس تراب تصير ذهب. يعني مثلا الانسان لازم يشتغل ويتعب ليحقق شو بده. كمان انا كمان بحكي مثلا، من كتر ما احنا بنحب اولادنا نعطيهم كل شيء، خلوا الأولاد يساعدوا بالبيت بالطبيخ، يعملوا الزوادي، خليهم يفهموا أن الحياة بدها تعب، وأنه ما في شيء بيجي بالسهولة. يعني أنا بسمع مرات بنتي بتقول لصاحبتها ما بيحكوا على البورصة، بتقولها ما في حظ بالحياة، لازم تشتغلي لحتى الحظ يجي لعندك. يعني هاي شغلة كتير مهمة.
1: مهم كتير
2: كتير كتير حلو، كتير مهم هالقصة زكية وبترا وجميع مستمعات ومستمعي Good Morning Australia، إنه الإنسان دائما يرد باله حتى في الكلمات اللي بيقولها لأولاده، لأنه بتصبح الكلمات يعني ما بناخدهاش، إحنا ما بنفكرش إنه ممكن تضرهم يوما ما، لكن ممكن بالفعل إحنا بنضر أولادنا بالحديث عن جاك. يعني بنحكي عن كتير أشياء ومنها مليون دولار وغيرها اللي بتيجي هيك وحظا وغيرها. Thank you. عن جد شكرا كثير
1: الأخصائية النفسية المتخصصة بمكافحة إدمان المقامرة والعاملة الاجتماعية زكية مطان، شكرا من القلب لإلك.
0: شكرا لك كثير.
3: Y si algo tan simple como tu desayuno pudiera mantenerte fuerte por más tiempo, comparados con los huevos comunes, tienen 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos grasa saturada. Eggland's Best te ofrece una nutrición superior para mantenerte con energía todo el día. Así que la próxima vez que estés en la tienda, busca el sello EB y elige Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para descubrir recetas deliciosas.
4: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
5: يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لإس بي إس عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة إس بي إس Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
3: Y si algo tan simple como tu desayuno pudiera mantenerte fuerte por más tiempo, comparados con los huevos comunes, tienen 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos grasa saturada. Eggland's Best te ofrece una nutrición superior para mantenerte con energía todo el día. Así que la próxima vez que estés en la tienda, busca el sello EB y elige Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para descubrir.

0: de recetas deliciosas.
1: الأسبوع الذي انقضى.
2: ويك إند بالعربي على SBS عربي.
3: مرحبا بكم مستمعينا في برنامجكم ويكند بالعربي. إذا تحدثنا عن الثقافة في أستراليا فلا يمكن تجاهل الدور الكبير الذي تلعبه الجاليات متعددة الثقافات في إثراء المشهد الثقافي العام، فمن المهرجانات العربية إلى الاحتفالات الآسيوية والأوروبية والإفريقية تعكس أستراليا نموذجا فريدا للتنوع الذي أصبح جزءا أساسيا من هويتها الوطنية الحديثة، ويظهر هذا التنوع بوضوح في المطبخ والفنون والموسيقى والفعاليات المجتمعية التي تقام على مدار العام. والآن ننتقل إلى الرياضة، ففي الملاعب الأسترالية تتواصل منافسات الدوري الأسترالي لكرة القدم وسط أجواء حماسية ومنافسة قوية بين الفرق الطامحة إلى حجز مواقع متقدمة قبل المراحل الحاسمة من الموسم، كما تستمر مباريات دوري الرجبي الوطني التي تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة خصوصا في الولايات الشرقية من البلاد، وتشهد هذه المباريات حضورا جماهيريا كبيرا يعكس المكانة الخاصة التي تحتلها الرياضة في الثقافة الأسترالية. أما على الساحة العالمية فإن الحدث الأبرز يبقى كأس العالم لكرة القدم 2026، حيث تتواصل المنافسات وسط متابعة جماهيرية غير مسبوقة. وفي أستراليا تتحول المقاهي والساحات العامة ومناطق المشجعين إلى مراكز تجمع لعشاق كرة القدم الذين يتابعون المباريات في أجواء احتفالية ومميزة. أما في عالم التنس فيواصل اللاعبون استعداداتهم للموسم العشبي الذي يسبق بطولة ويمبلدون، فيما تستمر بطولات الجولف الدولية والعديد من المنافسات الرياضية الأخرى التي تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة. مستمعينا، برنامج ويكند بالعربي يأتيكم كل يوم سبت أحد من كل أسبوع ويستمر معكم لساعتين من الزمن، وتستمعون إليه عبر ديجيتال راديو والقناة 304 تلفزيون، وعبر موقعنا الإلكتروني وعبر أثير الأف أم. وقبل الختام دعونا نستمع إلى بودكاست نغمات.
4: رنين المرديني 32 عاما، مغنية سورية جديدة تشق طريقها وسط عالم الفن في أستراليا. وصلت فقط قبل 8 أشهر من ألمانيا، حيث كانت محطة ضرورية لإعادة بناء الذات كما تقول. كانت تغني منذ الصغر في المدرسة والحفلات وفي فرقة غناء شرقي، لكنها لم تفكر يوما باحتراف الغناء بسبب البيئة والمحيط والأحكام الاجتماعية في وقتها، إلى أن وصلت إلى قناعة أنها ستتبع شغفها وما يشبهها ويناسبها في أستراليا. أنا كوثر الحنبوري حاورت المغنية الشابة رنين المرديني في هذه الحلقة من بودكاست نغمات لنتعرف إليها أكثر وإلى موهبتها وصوتها.
5: أول، أنا اسمي رنين المرديني، من سوريا. كنت عايشة بضاعة صغيرة، ولما بلشت غني كنت كتير صغيرة بالمدرسة بالمراحل الأولى. كان في عنا حصة موسيقى، وبهذا الوقت كنا ما كان يعني بالضيعة ما كان في أساتذة يعلموا الموسيقى، فكان نتعلم أناشيد أو كانت حصة غناء حر. فمن وقت أنا كنت كتير حب غني، وكنت دائما أطلع غني تقريبا بكل حصة بالأسبوع. أنا دائما أطلع غني قدام رفقاتي كذا مرة، وأنا كنت مشاركة بالأنشطة الغنائية المتاحة دائما بمحيطي من لما كنت صغيرة، ولا كبرت لدرجة أني حتى وقفت على مسارح كبيرة، بس ما كنت فكر للأسف أني أنا أكون مغنية بسبب أحكام البيئة أو الأحكام الاجتماعية بهذاك الوقت. وللحقيقة كان عندي طموحات مختلفة درست ووصلت لها، بس ما حسيت حالي أني أنا هذا مكاني أو هي أنا. لا، وقت اللي أنا وقفت هون على المسرح بأستراليا قدام الناس حسيت بالطاقة القوية اللي كانت عندي وتفاعل الناس، أكد لي أنه هذا هو شغفي اللي أنا كنت عم دور عليه.
4: قد كان عمرك بس بلشت تغني هيك بالمدرسة وينتبهوا لك التلاميذ والأساتذة؟
5: يعني فينا نقول بـ6-7 سنين.
4: على أي أغنيات تربيتي وتغذت موهبتك بسوريا؟
5: هلأ للحقيقة البداية كانت نجوى كرم. كانت كتير وقتها مشهورة.

0: كبيرة بهداك الوقت بهداك الزمن، دقت قلبك لبلدي. وكمان أصالة نصري، يا مجنون مش أنا ليلى، وعمرو دياب، هدول اللي أنا للحقيقة بلشت يلفتوني. وبالإضافة لفيروز طبعا، هذا الشيء ما في غبار عليه، كلياتنا بنسمع فيروز الصبح بكل
1: نعم.
0: الأوقات.
1: نعم
0: تمام.
1: أنت أي لون بتحبي؟ هل بتحبي لون نجوى كرم أو تحبي غير ألوان؟
0: هلا أنا للحقيقة اللي اكتشفته مع الوقت، أنا كمان بفترة شاركت بفرقة غناء شرقي، بمشاركتي معهم لفتني قديش أنا كمان بحب هذا اللون، ولاحظت أني أنا بحب هذا طريقة الغناء، الطرب الخفيف أو مثل شادية، مثل من مطربين الحاليين نانسي عجرم كمان. أنا بحب هذا اللون اللي فيه دلع أو أنوثة أكثر، وفيه كمان كلام عميق. أنا كثير بحب الكلام يكون قوي بالغنية، يعني ما بحب أنه بس تكون مجرد تصفيط، لا بحب دائما بحب يكون في رسالة من الأغنية.
1: هل درستي الموسيقى أو حبيتي تدرسي تعزفي على شيء آلي معينة؟
0: للأسف أبدا، قلت لك أنا بسبب الأحكام اللي كانت عندي أنا ما كنت أفكر أبدا بالغناء كمهنة، أو أني أنا أدرسه، أو أني أنا أشتغل عليه. كنت عم بشتغل على غير منحة كليا بحياتي. بس هلأ أكيد بعد ما أنا اكتشفت أنه أنا هذا هو الشيء اللي أنا بحبه بالحياة، وهذا هو شغفي، أنا أكيد حاليا رح أشتغل على الموضوع بطريقة بروفيشنال أكتر.
1: شو خلفيتك؟ شو درستي بسوريا؟
0: درست تجارة واقتصاد، واشتغلت بقسم الموارد البشرية بشركة كبيرة، وكنت كتير حب من الطفولة، يعني كمان كان هذا الجزء كمان له دور بطفولتي. كنت حب كتير هاي الألعاب اللي فيها إدارة ومكاتب ولكن للأسف عن جد لما وصلت لها ما كنت لقيت نفسي أبدا بهذاك المكان.
1: يعني بس وصلتي على هيدا المكان حسيتي مش لقلك انه لا بتروح
0: لا
1: على الفن؟
0: ايه ايه
1: طيب قلتي لي انه شاركتي كمان بفرق ترتيل بسوريا، مزبوط؟
0: صح.
1: شو عطاكي الترتيل، وشو الكومن يعني بين الترتيل والغنى، اذا فينا نقول يعني، اذا فيك تقولي لي شو عطاكي الترتيل وشو عطاكي الغنى؟
0: هلا اكيد الترتيل بيساعدك انه طبعا تغني صح، تتعلمي كمان تغني صح، ولكن ضمن مجموعه. لما تغني انت خلال مجموعه غير لما بتغني لحالك، بتكوني عم تعطي نفس صوتك، ما بتكوني عم تعربي كثير، بس برضو كمان بتتعلمي تغني صح من خلال التعلم الجماعي، برضو مثل اي دروس موسيقيه. يعني اكيد بتفرق مثل ما قلت لك بالنسبه للغناء الفردي عن الجماعي، بس طبعا علمني وعطاني كثير اشياء لمسيرتي الفنيه.
1: نعم. رنين، بالنسبة لألمانيا، كنت بألمانيا قديش بقيتي هونيك؟ وقلتي لي كنت محطة ضرورية لإلك، خبرينا شوي عن مرحلة ألمانيا.
0: صح، أنا عشت 5 سنين بألمانيا، أنا ما صار لي هون غير 8 شهور تقريبا. بس بهول 5 سنين أنا كانت هاي المرحلة هي مرحلة مراجعة ذات، أو بهي المرحلة أنا كنت عم بعيد فلترت، أو عم بعيد كل أفكاري وقناعاتي ومبادئي. بتعرفي نحن لما بنخلق بنكون بنتأثر، بنخلق بفطرة معينة بحتى ربنا فينا، ولكن نتأثر بالمحيط اللي حوالينا، فبتتشكل فيه نحن بأفكارنا وقناعاتنا وعاداتنا الكثير من الأشياء اللي هي ممكن ما تكون بتشبهنا، ولكن نحن هيك تشربناها. فأنا هاي المرحلة كنت عم عيد فيها بناء نفسي، يعني بالعربي تماما، بناء نفسي من جديد لحتى أكون أشبه نفسي أكثر من أني أنا أكون متأثرة بالمحيط أو بما أنا بالبيئة والأفكار الاجتماعية. ولكن هذا ما بيعني أنه أنا بحب كثير من الأشياء والثقافة اللي تربيت عليها. الفكرة من هاي المرحلة كانت أني أختار ما يناسبني وما يشبه روحي، وهي الفترة هي اللي فيها أنا بلشت واجه السؤال الأصعب بحياتي، اللي هو شو هو شغفي بالحياة. للأسف، لأنه قلت لك أنا كنت مفلترة أو مصفية الغناء من الفلتر تبعي، كنت بهاي الفترة حتى مش قادرة أعرف أنه أنا بحب غني، لأنه ما كان موجود أصلا بدماغي الفكرة. وصلت على أستراليا ورجعت مارس أنشطتي الغنائية. للأسف بألمانيا ما كنت عم مارس أي نشاط غنائي، وحسيت هذا الشيء خلى المرحلة أتقل علي أكتر، كأني كنت منسلخة عن نفسي. لأنه عن جد لما الإنسان بيكون في شيء بهويته الحقيقية ما بيقدر يتخلى عنه، وصعب لما بتخلى عنه بيكون عن جد شيء كتير تقيل عليه.
1: نعم.

0: بس جيتي على أستراليا قلتي لي ما قالك زمان. هل لقيتي أستراليا أو سيدني؟ أنت هلأ ما بعرف إذا رحتي على غير سيدني، هل حسب توقعاتك أنت كنت هيك متوقعة؟
1: للحقيقة لا، كنت متخيلة شيء تاني. طبعا لأني كنت عايشة بألمانيا، ففي نوع من الترتيب. طبعا هو أكيد كل بلد بتختلف عن الثانية، وكل بلد فيها إيجابياتها وفيها سلبياتها، ما في مكان مثالي بالحياة. بس بسبب المكان اللي أنا كنت خلقانة فيه، كده اللي المكان اللي كنت خلقانة فيه أعطاني تصورات مختلفة عن أوروبا وغيرها، وبرضو عشتي بأوروبا أو وجودي هناك خلى عندي توقعات مختلفة عن أستراليا. الواقع دائما مختلف، بس حبيت كتير الطقس هون. أنا من الأشخاص اللي بفضل الطقس الدافي، هذا أكبر فارق عجبني هون. والطبيعة طبعا، كمان ألمانيا وأوروبا بشكل عام فيها طبيعة حلوة، بس أنا حبيت الطبيعة بأستراليا أكثر. العفوية اللي بالطبيعة هون حبيتها أكثر.
0: خبريني شوي عن نشاطك بأستراليا، يعني وقت جيتي لقيتي حواليك نوع من دعم، نوع من يعني حدا ساعدك لحتى تتعرفي على الفنانين بسيدني مثلا؟
1: ايه طبعا، اكيد في اشخاص موجودين بحياتي ساعدوني، بس الموضوع كان كتير سلس. ما بعرف، هلا انا بشكل عام هون بعائلتي موجوده باستراليا، وجودهم جنبي طبعا هو افضل شيء صار لإلي. ما فينا نستغني عن العائله دائما. واصلا هو هذا سبب قدومي لهون، وبوجودي معهم وشعوري بالراحه حسيت انه كل شيء صار عم يتيسر. الوصول لكل الاشياء، للانشطه، للعالم بشكل عام. حتى هون باستراليا بحس انه هو اسهل من المانيا.
0: اها، وعملتي شيء حفلات غير هيدي الحفله اللي عملتيها مع مجموعه من الفنانين من شي جمعه او اقل؟
1: لا، لسه ما عملت، بس ان شاء الله قريبا يعني في عندي حفلات ان شاء الله.
0: خبريني عن هاي الحفله. كتير يعني كنت كتير عتلاني هم قبل ما تطلعي على المسرح، وشو كانت النتيجه؟ يعني كيف كانت الفيدباك؟
1: صح، هلا انا من جهه التدريب على الاغاني كنت مرتاحه شوي، لانه نحن حضرت مع الفرقه اكثر. الحمد لله كانت يعني ميسره. اللي تفاجات فيه انه انا كان في عندي ثبات على المسرح، بالرغم من انه طبعا تتفاجئي انت لما تغني والطبله جنبك، انت مش عم تسمعي صوتك، فانت بتصيري تعملي مجهود اضافي. كان في اشياء خلتني يعني مثل مفاجآت بالحفل، بس الثبات يلي كان عندي والراحه قدام العالم اعطتني طاقه كثير قويه. حسيت بالامان وانا عم غني، وما عاد اعتلت هم لا الطريقه اللي عم بتصير فيها الاشياء اللي هي اصلا مثلك، بالنسبة لأنه صوت الموسيقى حوالي جنبي قريب كتير. وبالنسبة لأي أخطاء تانية كانت ممكن أنها هي تصير، أنا بطلت أعتل أي هم لما شفت العالم وبلش التفاعل، هذا الكيمستري يصير. نسيت كل شيء حرفيا، وكنت بس عم استمتع.
0: يعني انبسطوا العالم بأدائك، بصوتك، بأغانيك؟
1: الحمد لله الحمد لله، كان في تفاعل كتير حلو.
0: عم بتفكري أنه تعملي مثلا أغنية خاصة تاخدي طريق الفن هون بأستراليا؟
1: طبعا أكيد، طالما أنا هذا هو شغفي أكيد أنا رح أشتغل عليه بطريقة، وحابة أترك بصمتي. الفن هو رسالة، وقلت لك أنا بحب أدي اللحن الحلو والكلام الحلو. فأكيد أنا بحب أترك بصمتي، بحب أترك شيء جزء من هويتي كمان بهذا الفن. فأكيد بيسعدني جدا أني أنا أعمل عمل خاص لحالي.
0: فينا هيك نسمع منك شي مقطع من شي غنية أنت بتحبيها؟
1: أكيد.

0: يسلم صوتك. شو الذكرى اللي جايبتيها معك من سوريا وبترافقك على طول؟
1: للحقيقة أنا أكتر شيء من ضيعتي بتذكر المحبة اللي كانت بين أهل الضيعة هنيك. هذا المحبة أنا أكتر شيء جايبته معي وبضل بتذكره. نظرات العالم المليانة حب لإلي، كلماتهم الرقيقة لإلي، بحس أنه أنك تربي بضيعة كأنك أنت عم تربي بعيلة كتير كبيرة. أكتر شيء عن جد أنا محتفظة فيه.

0: قلبي هو محبتها والناس وبساطتهم لطافتهم.
1: بدنا نتمنى لك كل التوفيق رنين. رنين المرديني المغنية الصاعدة فينا نقول بأستراليا، نتمنى لك كل التوفيق وكل الدعم.
2: ومع هذا البودكاست نصل لنهاية مشوارنا لهذا الصباح في برنامج ويكند بالعربي. أتمنى لكم يوما جميلا مليئا بالفرح والحب والطاقة الجميلة. رافقتكم لساعتين من الزمن أنا جورج غرام. موعدنا يتجدد كل يوم سبت وأحد من كل أسبوع من 6 حتى 8 صباحا. إلى اللقاء.